بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. تكلمنا قبل كده في سفر يشوع بن سيراخ، أخذنا من الأصحاح 1-15، وأرجو أن ربنا يدينا فرصة ناخد بقية السفر من خلال المواضيع، لأنه في سفر ابن سيراخ يمكن في الجزء الأخير بالذات كل ما تتاخد مواضيع تبقى يعني أكثر فهم، وممكن ناخدها كمواضيع روحية ومواضيع إيمانية حلوة. موضوع النهاردة موضوع يهم كل نفس بشرية، ويهم أيضا كل زوج وكل زوجة، ويهم أيضا كل شاب وشابة لما يختار الواحد الطرف الآخر. سألت سؤال، وهو إزاي ابن سيراخ يكتب الآية 13 من الأصحاح 25، وده اللي خليني النهاردة أتكلم عن موضوع الزوجة الفاضلة والزوجة الخبيثة. وأقدر أقول النفس الفاضلة أو التقية عروس المسيح، والنفس الشريرة اللي تقدم نفسها لإبليس. العبارة بتقول إيه؟ أي جرح ولا جرح القلب، يعني ممكن الواحد يتجرح في أي حتة إلا إنه الضربة تيجي جوه القلب. وكل خبث ولا خبث المرأة، أي خبث يحتمل لكن خبث المرأة ممكن يبقى صعب. الحقيقة في الأصحاح 25 وأيضا في الأصحاح 26 اتكلم كتير عن الزوجة الخبيثة أو الزوجة الشريرة. فالاعتراض أحيانا يقول لك إزاي، إشمعنى الزوجة الخبيثة أو الزوج أو الزوجة الشريرة؟ طب ما ممكن يكون الزوج نفسه خبيث وممكن الزوج نفسه يكون شرير.

يا ريت اللي معاها طفل لو سمحت. العجيب في الكتاب المقدس سواء في سفر ابن سيراخ أو في سفر الأمثال أو أيضا في بعض الأسفار الأخرى في العهد القديم، يشير إلى المرأة أنها صاحبة إمكانيات جبارة. يعني أحيانا يقولك ليه الكتاب المقدس عن نتكلم عن خبث المرأة أو غضب المرأة أو السكن مع المرأة الشريرة زي ما شايفين في الأصحاح 25؟ الكتاب المقدس ما بيتجاهلش أيضا الرجل الشرير والرجل الخبيث، بل بالعكس اتكلم كتير عنه. إنما اتكلم عن المرأة الخبيثة أو الشريرة ليه؟ أول حاجة، هو لا يحتقر المرأة إنما يتطلع إلى المرأة أو الزوجة إنها إنسانة فيها إمكانيات عاطفية ولها قدرات في الفكر أحيانا كثيرا تفوق الرجل. ولذلك لما تخطط ممكن يكون التخطيط يمكن أشد من التخطيط اللي يصنعه الرجل. السفر ابن سيراخ لا يستهين بدور المرأة أو الزوج، والدليل على كده زي ما شفنا في الأصحاح 14 والأصحاح 15. في الأصحاحين دول يقدم لنا حكمة الله كعروس، ومرة يتكلم عن حكمة الله كأم، ومرة يقول عنها كزوجة زوجة شبابه. فلم يستنكف كلمة الله من أن يقدم هو نفسه بالمؤنث. بالنسبة للمسيح ما تفرقش المؤنث من المذكر، وزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول إن في المسيح يسوع ليس ذكرا ولا أنثى. ما فيش في السماء هنقول في قسم للستات وقسم للرجالة، ولا هيبقى الجسد يعني في، لأنه هيبقى جسد روحاني، فمش هنقول دي واحدة سيدة ودي واحد راجل، إنما الكل يصير إخوة، والكل زي ما بيقول السيد المسيح يكون كملائكة الله. الحاجة الثانية، أيضا النفس البشرية قدمت كعروس، ولعل في سفر نشيد الأناشيد كله تقريبا لما بيتكلم عن اتحاد السيد المسيح بالمؤمن يتكلم عن المؤمن أو عن النفس البشرية بالمؤنث كعروس. من هنا نقدر نقول أنه في الإيمان المسيحي ما فيش حدة التمييز أو المحاباة للرجل على حساب المرأة. الحاجة الثانية المهمة، وهي بقدر ما اتكلم عن المرأة في شرها تكلم أيضا عن المرأة أو الزوجة في فضيلتها. في الأصحاح 26 أنا هبتدي بالجوانب الإيجابية الحلوة بالنسبة للزوجة الفاضلة، ولما اتكلم عن الزوجة الفاضلة نتكلم عن النفس البشرية المقدسة ونتكلم عن الإنسان المؤمن المتحد بالمسيح. في الأصحاح 26 يقول إيه؟ طوبى لزوج المرأة الصالحة فإن عدد أيامه يضاعف، الزوجة المخلصة تسر زوجها فيقضي سنيه بسلام، الزوجة الصالحة بركة عظيمة تمنح بين البركات لمن يخاف الرب.
أغنيا كان أم فقيرا فقلبه مبتهج ووجهه مرح في كل وقت. حتى جميلة تبين مش بس أهمية الزواج المقدس، ولكن تكشف أيضا عن النفس المقدسة اللي تتحد كعروس مع المسيح. فبيكشف لنا هنا قد إيه لما يبقى البيت مقدس والزوجة مقدسة، يتكلم عن العطايا الموجودة اللي تحل في البيت، فيدي أربع عطايا جمال. العطية الأولى إن الزوج يشعر إن عدد أيامه يضاعف، يعني بدل ما يعيش مثلا 40-50 سنة يعيش مثلا 70-80 سنة، لا، في واحد أيامه اليوم بتاعه أحيانا يوصل للصفر، وفي واحد اليوم بتاعه يوصل لألف سنة، ويقال يوم عند الرب كألف سنة. في إنسان يعيش مقدس لربنا يعدي عليه اليوم لأنه عايش في السماء، يقول لك اليوم ده كأنه ألف سنة. وفي إنسان يقضي شهر في عكنانة مع زوجته، يقول لك الشهر ده كله ضاع كأنه

ممسوح من أيامي، بل ممكن ضيع بركات كتير من حياتي. فنقدر نقول إن الزوجة المقدسة للرب تعطي لرجلها أيضا أن تصير أيامه مقدسة ومباركة. وزي ما اتكلمنا قبل كده إن في أيام يسميها سفر المزامير أيام السماء، في واحد أيامه أيام السماء، عايش في السماء، وفي واحد أيامه أيام الأرض، يبقى عايش تعبان. فالإنسان أو الإنسانة لما يعيشوا مقدسين للرب أيامهم تبقى مضاعفة، وسنوات عمرهم تبقى كان فيها بركة ربنا. الزوجة المخلصة تسر زوجها، تفرح قلب جوزها، فيقضي سنيه بسلام، تعطي لجوزها بهجة وسرور وسلام في حياته. أيضا في الآية 3 من الأصحاح 26 يقول الزوجة الصالحة بركة عظيمة تمنح بين البركات لمن يخاف الرب. من أجمل العطايا التي يقدمها ربنا للإنسان التقي أن يديله إنسانة تقية، فيشعر أن هذه الزوجة مش بشطارته ولا بحكمته ولا باختياره البشري، لكن دي عطية وهبة، منحة مقدمة من الرب لي. يعني نقدر نقول يعيش الإنسان مع الزوجة المقدسة في الرب أيام مضاعفة في بركة، حياة مملوءة بهجة وسرور وسلام، يشعر أن هذه الزوجة عطية إلهية. وبعدين آخر حاجة يقول إيه؟ أغنيا كان أم فقيرا فقلبه مبتهج ووجهه مرح في كل وقت. في واحد تلاقيه مزقطط فرحان يقول لك مفيش أغنى مني، إيه الغنى بتاعت بيتي. الإنسان اللي عايش في سلام وفرح وبهجة وحاسس إن ربنا مديله كل حاجة حواليه وأيامه مقدسة ومباركة، يعيش في غنى، لا يشعر بضعف أو بعجز أو بفراغ في داخله، بغض النظر زي ما بيقول أغنيا كان أم فقيرا فهو مبتهج ووجهه مرح في كل وقت. أقول لك حبيبي إن هذه العطايا للزوجة الفاضلة على زوجها هي الحقيقة أيضا عطايا لكل بيت مقدس، سواء كان للزوجة أو للزوج. أيضا في الأصحاح 36 يتكلم عن الزوجة الفاضلة بطريقة جميلة، يقول إيه؟ امرأة تقبل أي زوج كان، لكن في البنات من تفضل عن غيرها. في فرق بين واحد يقول لك إيه أو واحدة تقول لك أي واحد أخده خلاص، وفي إنسان أو إنسانة يهمه أن البيت يبقى مقدس لربنا. جمال المرأة يبهج الوجه، إنسان المقدس يرى في وجه زوجته جمال المسيح أو يرى انعكاس بهاء المسيح عليه. جمال المرأة يبهج الوجه ويفوق أي رغبة للإنسان، يفوق أي رغبة للإنسان. وإن كان في لسانها رحمة ووداعة فليس زوجها كسائر بني البشر. آية دي جميلة، يا ريت تتحط كده الواحد ينحتها جوه قلبه. يقول إيه؟ إن كان في لسانها رحمة ووداعة فليس زوجها كسائر بني البشر. الزوجة اللي في البيت لسانها لطيف ورقيق وفيها وداعة ودايما قلبها مملوء بالحب وبالرحمة، مثل هذه الزوجة تجعل من جوزها ليس مثل سائر بني البشر، يعني تجعل منه ملاكا.
نفس القصة نقولها بالنسبة للزوج، لما يبقى رقيق ولطيف ومملوء حب ومملوء رحمة، يحول كل أعضاء البيت كأنهم ملائكة وليسوا كسائر البشر. من حصل على امرأة فهي له رأس الغنى ومعينة لائقة وعمود يستند عليه. الزوجة المقدسة تخليه يقول لك أنا أغنى إنسان في الدنيا، ويجد من تعينه ومن يستند عليها، ما يتكسفش إن امرأته سند لي. حيث لا سياج ينهى بالملك، لو واحد عنده أرض وما صورهاش ممكن تضيع منه. وحيث لا زوجة أو امرأة يتيه الرجل نائحا، اللي ما الإنسان اللي مش ملهوش بيت، طبعا مش بتكلم عن البتولية أو عن الرهبنة، بتكلم على إنسان يعني عايش في تسيب، يبقى عامل زي الأرض اللي بلا سور. ويؤكد هذه الحقيقة في الآية 26: من ذا يأمن اللص النشيط القافز من مدينة على مدينة؟ لو أعرف ده بيسرق ويطلع من مدينة لمدينة ينهب. هكذا حال الرجل الذي لا بيت له فيأوى حيثما أمسى. الإنسان المتسيب ملهوش بيت، مش مهتم بزوجته، مش مهتم بولاده، يبقى عامل زي الحرامي أو زي إنسان ملهوش بيت أي حتى يروح فيها. إنجاب الأولاد وبناء مدينة يعززان الاسم. كل واحد يقول لك لو عندي ولاد دول الذكرى بتاعتي، أو يبني مدينة زي ما في العهد القديم يبني مدينة باسمه عشان تبقى ذكرى لي. لكن أجمل من المدينة وأحلى من الأولاد إيه؟ لكن الزوجة التي لا عيب فيها تحسب فوق كليهما. عايز إيه أكتر من كده؟ واحد بيقول لك مهما أنجبت أولاد ومهما عملت من حاجات للتذكار ليك، بناء مدن، أقواس نصر، أهرامات، غيره، لا تساوي زوجة صالحة مقدسة لا عيب فيها. هنا بيقارن بين الولاد وبين الزوجة، يقارن أيضا بين الصديق والزوجة فيقول إيه؟ الصديق أو الصاحب لن يلتقي بامتعاض، لكن الزوجة مع زوجها تفوق كليهما. ده يوضح كده إلى أي مدى يقدس ابن سيراخ الحياة الأسرية المقدسة، وغالبا بيضع العمود الفقري للأسرة، أو اللي نقدر نقول المحرك الحقيقي للأسرة هي الزوجة. فمن هنا نشوف، نقدر نقول إن ابن سيراخ وإن كان يعني تكلم عن خبث المرأة في الأصحاح 25 وغضب المرأة وعن الإنسان الثرثارة والإنسان المنكفة وعن اللسان الجارح، لكن قدم في أروع صورة عطايا المرأة المقدسة في البيت: بركة في الأيام، بهجة وسرور وسلام، النظرة إليها كعطية إلهية، النظرة إليها كمصدر غنى، تبهج القلب، تقيم من زوجها ملاكا، ملاك للرب، تبقى أشبه بسور يحوط حوالين البيت فيعيش البيت في أمان، ليس من وجه مقارنة بينها وبين الأولاد، ولا وجه مقارنة بين الصديق والصاحب. في موضوع الحقيقة النهاردة كنت بفكر فيه، الحقيقة قريت عنه في الأب أونسيموس أسقف أورشليم في تفسيره سفر المزامير. هقرا حتى في سفر المزامير المزمور 92 اللي هو آخر مزمور بنقوله في الساعة السادسة،
وبيقولوا الكاهن هو بيلبس الثياب الكهنوت، يقول الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بيها. المهم الحتة الجميلة هو مزمور صغير يقول رفعت الأنهار، رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. عجيبة هي أهوال البحر وعجيب هو الرب في الأعالي، شهاداته صادقة جدا. لبيتك ينبغي التقديس يا رب طول الأيام، الليلويا. آخر مزمور في الساعة السادسة. تقولي إيه ربط المزمور ده بالإيه؟ بالزوجة الصالحة، أو إيه ربط المزمور ده بدور المرأة أو السيدة أو الفتاة في الحياة المقدسة؟ يقول الأب أنسيموس الأورشليمي يقول إيه؟ يقول عجيبة، تعليقه على الآية اللي تقول عجيبة هي أهوال البحر وعجيب هو الرب في الأعالي. طول ما في خدمة، زي ما بيقول قديس أغسطينوس أيضا، طول ما في خدمة في هياج. ويقول تبقى الكنيسة سفينة المسيح تلطمها الأمواج من كل جانب. والإنسان يشعر، يقول فين السلام؟ ضربة من اليمين وضربة من الشمال ومن أقرب من اليمين وممكن من بره ومن جوه. فأهوال البحر هي الضربات المستمرة اللي تخبط في حياة أولاد الله. ونحن نعلم في العهد القديم وفي العهد الجديد يتكلم عن البحر والمياه الكثيرة إشارة إلى الشعوب والأمم. لما جه السيد المسيح أو لما تجسد الكلمة، يقول المرتل لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب في الباطل؟ قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. ما قيل في هذا المزمور الثاني لا زال وسيبقى إلى يوم مجيء المسيح. المسيح يعمل لأجل خلاص العالم، والشيطان يهيج ولاده ويتقال لماذا ارتجت الأمم وتفكرت شعوب في الباطل. البحر في حالة هياج. ولذلك تعمد السيد المسيح أنه في فترة من الفترات لما كانوا التلاميذ في المركب البحر هاج أو في الأمواج هاجت والعاصفة كانت شديدة، ولما صرخوا رأوا السيد المسيح قادما ماشيا على البحر. وقيل عن السيد المسيح عن الله أنه يمشي على المياه أو على البحر. العالم حواليك زي البحر الهائل، وتلاقي نفسك زي المركب الصغيرة أو القارب الصغير في وسط محيط مملوء بالتجارب، وتقول فين؟ يقول لك ولا تخاف، أنا هو لا تخاف. ويأتي السيد المسيح ويمر على البحر ويقول لك وأمر العواصف والرياح والأمواج أن تهدأ فهدأت. وقيل حتى الرياح والأمواج أيضا تطيعانه. العجيب مش بس يجي على البحر ويهديه، لكن ما هو كمان أروع؟ أن يأخذ البحر بمياهه المالحة ويحوله إلى أنهار مملوءة عذوبة. وفي المزمور 46 يقول نهر الله يسر، أو الأنهار تسر أو تفرح مدينة الله. حديكم بقى المثل العملي. كان ممثل هذه البحار سيدة،
فاقت جميع

الرجال من اليهود أو من الأمم؟ تقول لي مين دي اللي فاقت كل الرجال من اليهود ومن الأمم؟ أقول لك المرأة السامرية جاية زي البحر الهايج وجاية ملهاش خبرة، إنسانة من ناحية حياتها الروحية كان لها 5 رجال والرجل الذي معها ليس برجلها، لدرجة استغربت إن الوحيد اللي عرف هذا السر هو السيد المسيح. حدش عارف إن اللي معها ده مش جزء، ولذلك أول ما قال لها اللي معك ليس برجلك قالت له قولي النبي أنت، وبدت تدخل في معرفة جديدة. أخذ هذه المرأة اللي كانت كالمياه المالحة تمثل الشعوب وحول منها نهر، وبدا يعطيها أسرار الملكوت. وزي ما بيقول كثير من الآباء أن السيد المسيح أخفى نفسه عن رئيس الكهنة وعن الكهنة وحتى عن التلاميذ. مرة الوحيدة بطرس الرسول قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي، قال له ده مش من عندك، ده عطية من الآب. لكن لم يعلن نفسه قدام لا الجماهير ولا التلاميذ ولا الرسل ولا الكتبة ولا الفريسيين ولا القيادات اليهودية ولا مع نيقوديموس أيضا اللي جه اتقابل معاه سرا، لم يكشف له سره. الوحيدة اللي قال لها أنا هو، لما قالت له احنا منتظرين المسيا، قال لها بتنتظري على مين؟ منتظر المسيا؟ هتدوري على حد غيري؟ أنا هو. إيه اللي حصل؟ لما قال لها أنا هو عملت إيه؟ ده هو جاي يقول لها أعطيني لأشرب. قالت له إزاي؟ إزاي أعطيك لتشرب وأنا أعلم وأنت تعلم أيضا أنه كيف وأنت يهودي تطلب مني وأنا سامريا أن أنا أشرب؟ تركت جرتها وخرجت. في ايه؟ قال حسيت باللي قاله السيد المسيح بعد كده، من آمن بي تجري من بطنه انهار مياه حية. شعرت ان في جواها تحول البحر المالح المملوء بالاضطرابات والمملوء بالامواج واللي فيه دوامات إلى نهر صافي يفرح مدينة الله. فقالت إيه اللي جرى جوايا؟ فرح وسلام وبهجة وتهليل. قالت مش ممكن أبقى أنا قاعدة جنبك والناس عطشانة، حتى ما استأذنتوش ولا فكرت ولا سمعنا إن هو شرب من المية ولا هي ملت الجرة، لكن شعرت ان اعماقها لا تقارن بالجره اللي جنبها. وذهبت الى مدينتها الى سوخار الى البحر، وحولت هي ايضا حتى هذه البحار بالمسيح يسوع اللي تقبلته جواها، تحولوا الى انهار مياه حيه. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده يا ربي؟ انت بدل ما بس تقول للبحر انه يهدأ، قال لا احول لكم البحر الى نهر يفرح قلب المدينة. صدقوني المرأة السامرية دي انسانة عجيبة، لم نسمع حتى عن تلميذ من التلاميذ ان جذب مدينة باكملها للسيد المسيح، لكن الوحيدة هذه المرأة اللي راحت إلى سوخار وجابت كل المدينة تتمتع بالمسيح.
ولذلك يقول إيه؟

يقول عجيب هو الرب في الأعالي. إيه العجيب فيك يا رب؟ إنك حولت أهوال البحر إلى أنهار حية مفرحة تفرح مدينة الله. شهاداته صادقة جدا، أثقوا أنا قد غلبت العالم، والترجمة اليوناني افرحوا أنا قد غلبت العالم. في العالم سيكون لكم ضيق، تتحقق كل يوم. يا رب لبيتك ينبغي التقديس يا رب طول الأيام. أخذت سخار اللي كانت مدينة سامرية فيها عبادة خاطئة وأفكار خاطئة وخطايا ورجاسات، وهذه المرأة لما دخلت بالمسيح اللي حولها من بحر إلى نهر، حولت مدينة سخار إلى إيه؟ بيت ينبغي له التقديس، بيت الرب اللي ينبغي له التقديس. إن كان ده حصل مع السامرية، نفس الموضوع حصل مع مين؟ مع شاول الترسوسي. شاول الترسوسي كان زي البحر الهايج، عايز يمسح اسم المسيح، عايز يشيل كنيسة الله، يظن أنه قادر أن يبتلع كل ما هو حق ويزيله، وإذا به يقف أمام المسيح يقول له مالك يا شاول، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ مالك زي البحر الهايج؟ أنا هخليك نهر تفرح وتتهلل لأنك تعطي عذوبة للبحار الهيكل. ويصير بولس ده أينما ذهب يقيم كنيسة الله المقدسة اللي يقول عنها طول الأيام، يعني يطلع ناس يعيشوا إلى الأبد في السماء كأولاد لله. أحبائي، دي قصة كل يوم وقصة كل جيل، إنه الله شغلته يحول البحار المرة إلى أنهار حلوة، ويقيم بدل الهياج يقيم العزوبة التي تفرح مدينة الله، ويحول المدن اللي كانت بتعمل لحساب إبليس إلى مدينة الله المقدسة إلى طول الأيام أي إلى الأبد. إذا نقدر نطلع النهاردة بالقعدة الجميلة مع ابن سيراخ وأيضا مع المرتل، إن إذا كان يعني بيخوفنا من المرأة الخبيثة أو الشريرة، لكن بيفرح قلبنا بالامرأة المقدسة للرب، الامرأة اللي تحول بيتها إلى كنيسة، اللي تسعد زوجها فتجعله ليس كسائر البشر بل يصير كملاك الله، اللي تتحول هي إلى نهر جاري يسكب مياه مفرحة على الآخرين، ليس فقط على زوجها وولادها ولكن على كل من حولها، لكي تجعل من الآخرين أيضا بالمسيح يسوع وبعمل الروح القدس بيت ربنا المقدس إلى الأبد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. الموضوع اللي مطلب مني أتكلم عنه موضوع مهم يمس حياة كل واحد فينا، سواء الكاهن أو الشاب أو الشابة أو الطفل الصغير، لأن ربنا خلق في الإنسان حرية الإرادة. هقرأ المزمور 82. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. الله قائم في مجمع الآلهة، في وسط الآلهة يقضي. حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار سلة؟ اقضوا للذليل واليتيم، انصفوا للمسكين والبائس، نجوا المسكين والفقير من يد الأشرار انقذوا. يرجع مرة تانية يقول إيه؟ أنا قلت إنكم آلهة وبنوا العلي كلكم، لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. قم يا الله دين الأرض، لأنك أنت تمتلك كل الأمم. الليلويا. ربما تسألوا إيه دخل موضوع الحرية في العبارة اللي بيقولها ربنا نفسه، ألم أقل أنكم آلهة؟ تخيلوا معايا لو واحد في سنكم في قرية من القرى أو في قبيلة من القبائل اللي ما فيش تعليم، أهو طلع لقي بابا بيزرع ولا بيصطاد ولا بيعمل أي حاجة، وبعدين في السن 12-13 سنة طلع من البيت قعد جنب مجرى مية وقعد يلعب في الطين. بابا يبص يقول الولد، سيب الولد إيه رقيق لطيف ومبسوط، خليه في القعدة إيه ما نعكرنش عليه. حتى لو قال له تعالى اتغدى يقول له لا يا بابا انا قاعد ايه بلعب مع اخواتي، بنلعب في الطين بتاع الايه بتاع المجريات المي. هل ممكن اتوقع واحد فيكم كده وانا مارر الاقيه قاعد كده جنب شويه ميه وقاعد بيعمل تماثيل بطين؟ ممكن؟ مين عنده استعداد يعمل الحكايه دي؟ طب حد منعكم انكم تعملوا الحكايه دي؟ جواكم مش مستوايا، يعني مش مستواك، ولا انت تبقى سعيد ولا تبقى فرحان انك تروح جنب مجرة مية وممكن تكون المية دي فيها بالهرسية ولا فيها اي ميكروبات وتقعد تلعب فيها. لكن الولد اللي في القبيلة لو قلت له حبيبي سيب دي يزعل ويتعصب ويغضب وممكن يثور وممكن يضرب اللي قدامه، يقول له سعادتي جوه ايه؟ جوه الطين. مين فيكم سعادته في الطين؟ كم واحدة؟ كم واحدة؟ فيش ولا حد. إذن هل حد منعنا ان احنا نلعب في الطين؟ ممكن تلاقي كاهن يقول لك يا عم انا ايه اللي معادني وسط الناس دي كلها، ما اروح لي كده حته والعب في اي حاجه وانبسط وهيص، ايه اللي يخليني ابقى مسؤول واسمع مشاكل الناس واحل مشاكلهم واخد اعترافاتهم واروح بيتي شايل التعب بتاعهم على كتافي؟ ما انا اروح اقعد لي كده جنب بترعه واقعد العب شويه طين. ينفع؟ ما ينفعش. الفرق بين الاثنين ايه؟ ان ده ليه دور وده عارف مكانه وده عارف مكانه. الحرية مش ان انا اعمل اللي عايزه، ولا الحرية انه في قوانين قدامي، لكن الحرية ان اعرف انا مين. ألم أقل أنكم ايه؟ ألم أقل أنكم ايه؟ آلهة وبنوا العلي إيه؟ تدعون. مشكلتنا في الحرية، مشكلتنا في الحرية إنه ببص لأبونا أو لوالدي أو لوالدتي أو نظر المدرسة أو رجل البوليس اللي بيمنعني إن أنا أجري بسرعة بالعربية، إنه دول ناس بيعملوا إيه؟ حاطين قوانين وبيضغطوا عليا وبحاول اهرب من القوانين بتاعتهم. يعني لو ما فيش راجل بوليس ممكن اجري بالعربيه، لو في بتاع بوليس او لحسن ياخد مخالفه. واقول طب ليه الدوله بتحط قوانين تمنع الجري؟ ليه بتحد حريتي؟ انا حر اعمل اللي اعمله. مش الحريه ان انا اعمل اللي انا اعمله، لكن الحريه ان انا اعرف انا مين وعايش فين
ودوري ايه ومسؤوليتي ايه وبسعيد بكده. فيها عبارة حلوة قوي يا ريت نخلي بالنا منها. ايه رأيك في مشاعر المسيح وهو على الصليب؟ كل الدنيا واقفة ضده،

لو عملت كده، لو انت بتشتغل بتعمل مجلة حائط وبعدين قالوا لك روح اقف كده احكي لنا اللي شفته على الصليب، تقول ياه هذا الايه هذا الكائن فاشل. يقول لك ليه؟ تقول تصور الدنيا كلها ضده، البوليس ضده، الحكام ضده، الرئيس الكهنة ضده، الشعب واقف ضده، حتى اللصوص الصين اللي حواليه ضده. ايه رأيكم في منظر المسيح؟ طب نسأل بولس الرسول، نقول له ايه رأيك في المسيح وهو على الصليب؟ يقول ايه؟ يقول من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الالام مستهينا بالايه؟ بالخزي. في ايه؟ قال اسعد لحظات عمر المسيح وهو على الارض وهو باسط ايديه وشايل خطايا العالم كله. ايه في ايه؟ قال انا بحبهم، انا باباهم، انا عايز اخدهم ادخل بيهم السماء. سعادتي فرحي ان ايه؟ اموت وهم يعيشوا، واتألم وهم ايه؟ يبقوا سعدة، واتصلب وهم يبقوا احرار. ولذلك يقول ايه يوحنا الحبيب؟ لانه لم يكن قد تمجد بعد، وشيل كلمة تمجد وحط بدل ايه؟ نحط بدل كلمة تمجد ايه؟ صلب بعد. يعني كلمة صليب تساوي ايه؟ مجد. بولس الرسول لما داق الصليب قال ايه ده؟ الصليب عند اليهود ايه؟ عثرة، وعند اليونانيين الفلاسفة ايه؟ جهالة. طب عندنا احنا يبقى ايه؟ القوة الله للايه؟ للخلاص. اذا موضوع الحرية مش انا عايز اعمل اللي انا اعمله، ولا ليه بابا بيزنق عليا يقول لي الساعة 9 ولا الساعة 10 تكون في البيت، ولا ابونا بيضغط عليا بيقول لي لازم كل شهر تيجي تعترف، ولا في المدرسة بيعملوا لي تقارير بيعكنينه عليا، ولا الدولة بتحط قوانين بتحجمني وتمنعني من بعض التصرفات. لا، مش دي الحرية. الحرية الحقيقية مش الخلاص من القوانين دي، الحرية الحقيقية ان انا اعرف انا مين، امكانياتي ايه، دوري ايه، بشتغل ايه. يعني ممكن تلاقي طفل صغير لكن ناضج ناضج، وممكن تلاقي شيخ وتلاقي عيل تافه تقعد جنبه تقول مش فاهم له. أنا عارف حياته دي ملهاش طعم، هو مش عارف عايش ليه. يعني هقول لك مثل بسيط عملي. تبص تلاقي ممكن واحد سنه 12 13 سنة، لما بلاقي واحد في سن 12 13 14 أقول له إيه برنامجك النهاردة؟ يقول لي أبونا أنا عليا النهاردة أعمل ريسيرش، لازم أجيب من الكمبيوتر على الأقل 20 فايل وطلع بحث في الموضوع الفلاني. أقول له طب وإنت رأيك إيه؟ يقول لي أنا بابا سعيد لأني بكتشف حاجات جديدة، مش بيديله كتاب يصمه، لا، كل اللي بيشغله إنه بيكتشف حاجة جديدة، يفتح كده السايتس ويلاقي حاجة، وكل ما يلاقي حاجة جديدة وفي الآخر يطلع، مش لأنه المدرس بيقول له برافو عليك أنت طلعت الأول في كل الأبحاث بتاعت الطلبة، لكن هو سعيد إن فتش وطلع وطلع حاجة جديدة وعرف حاجة ما كانش حد يعرفها. فالسعادة بتاعت الإنسان إيه؟ سعادة الإنسان إنه يعرف ألم أقل أنكم آلهة وبني العلي تدعون. مرة جاني واحد وبعدين قال لي، قال لي ابونا احكي لك حاجة حصلت معي. هو عايش في لوس انجلوس، كان لسه جاي جديد وغلبان، ظروفه المادية صعبة، وساكن جنبه واحد ومراته امريكان، فلاحظوا كده انه بيعزل، فراحوا له قالوا له في ايه؟ قال لهم انا لقيت شقة في المكان الفلاني وهعزل عشان عندي ولاد كتير
والشقة مش مقضية يعني. قالوا ممكن يساعدك؟ قال لهم أوكي. بس جابوا تراك العربية بتاعتهم وشالوا تلاجة وشالوا العفش كله والحاجات دي كلها ووصلوها لغاية الشقة. الكلام ده في سنة 70. فالراجل قال لي أنا طبعا ظروفي المالية صعبة، فطلعت 20 دولار. أيامها 20 دولار يبقى مبلغ كبير يعني. فدع 20 دولار وراح يديهم للراجل. فالراجل بص له كده قال له دول لي إيه؟ قال له يعني تعبت، أنا سوري ما عنديش، يعني تعرف ظروفي المالية صعبة وأنا ومراتي وعيالي، فدول بس يعني تعبير عن محبتي ليك أنت ومراتك أنكم ساعدتونا. قال له تعرفش أنا مين؟ قال له أنت مين؟ قال له أنا أستاذ في الجامعة، أنا الفلوس دي عندي كتير مش عارف أوديها فين، لو أنت محتاج أنا أديك. قال له أمال إيه اللي بتعمله؟ قال له اللي بعمله ولادك دول بولادي، وأنت لما تبقى تعبان أنا أبقى تعبان، ولما أنت ما معكش فلوس يبقى أنا ما معيش فلوس، فأنا ومراتي ما نقدرش نعيش كده ونشوف الناس تعبانة. إيه رأيكم؟ حس بإيه؟ إنه إنسان مسؤول. يعني تخيل كده أستاذ في الجامعة بتاعك وأنت بتعزل تقول له أستاذ ممكن تيجي تعزل معنا، ينفع؟ إيه رأيك؟ مش ممكن؟ ولا مدرس في المدرسة؟ لكن هو من نفسه بحريته، لكن هو بحريته إيه؟ نفسه يخدم. أحكي لكم حكاية. أنا عارف إن السن ده بيحب الحكاوي ولا مش قوي؟ في يوم في واحد اسمه لاجوارديا، ده كان قريب كان العمدة بتاع نيويورك، طبعا مالتي مليونير. لاجوارديا قبل ما يبقى عمدة نيويورك حكي عنه القصة دي. كان زي قاضي وهو في المحكمة، فعسكري جايب واحد وقال له الشخص ده متلبس بجريمة. قال له جريمة ايه؟ قال جريمة سرقة. سرق ايه؟ قال سرق رغيف عيش. جعان؟ راح كده جنب هاي دخل ماركت واخد رغيف عيش وطلع، وهو طالع زبطوه بالتي في ولا حاجة، شافوا من المنظر مسكوه، دفعت لما دفعتش سلموا للبوليس، والبوليس عمل محضر ودى يعني الحكم المحكمة، وجاي العسكري يشهد ومعه الدليل على انه سرق رغيف. طب يعمل ايه القاضي؟ لو انت مكانه تعمل ايه؟ ها؟ تعملوا له ايه؟ تعاقبه؟ اعرف ظروفه ايه؟ ها؟ قال له انا جعان ومش لاقي اكل وسرقت الرغيف والسرقة ممنوعة. فالقاضي عمل ايه؟ قال ده سرق لازم يتعاقب على السرقة. فالعقاب كام؟ قال نديله 10 دولار أقل حاجة. طبعا هو ما هوش ولا ايه ولا سنت. فكتب ايه؟ حكمة المحكمة بايه؟ ب10 دولار، يبقى لازم السجن. فالقاضي شال البرنيطة بتاعته وحط، قال له أنا متبرع بال10 دولار بتاعتك. فأخذها الراجل عشان يدفعها عشان يعفو. قال لهم بس استنوا المحكمة ما تمشيش. قال إيه؟ قال الراجل ده غلط لأنه إيه؟ لأنه سرق حتى لو جعان، ودفع إيه؟ ياخد غرامة 10 دولار. ما معهوش أنا هدفع ال10 دولار، بس أنتوا كلكم غلطتوا عشان سبتوا واحد جعان في البلد، كل واحد يدفع 25 سنت أو 50 سنت غرامة على إيه؟ إنكم سبتوا واحد جعان. وإدى البرنيطة تمر على الكل، وهو طلع الراجل طلع ب75 دولار. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في الحكاية دي؟ حد قال له تعمل كده؟ القانون قال له يعمل كده؟ ولا هو إيه؟ قلبه، قلبه واكله. إزاي واحد يعيش في نيويورك جعان؟ طب وانت مالك؟ هو انت يعني ربنا؟ قال ألم أقل أنكم آلهة وبني العلي تدعون. ما حدش قال له طلع من جيبك وحط 10 دولار وقول دي للراجل الحرامي أو للراجل الجعان. لكن مش مركزه كقاضي،
مركزه كإنسان مرتبط بربنا، قال ربنا مش عايز حد يعيش جعان، وبمكتوب ألم أقل أنكم آلهة وبني العلي إيه تدعون. يبقى إيه هي الحرية؟ إيه هي الحرية؟ إن أنا أعرف أنا مين؟ أنا مين؟ أنا ابن ربنا، أنا ابن ربنا، والعمل اللي بيعمله ربنا أعمله أنا. طب ربنا بيعمل إيه؟ قال ربنا اسمه محب كل البشر. يبقى الإنسان الحر أول علامة من الحرية إيه؟ إنه يحب كل الناس. لو أتفرج كده على التلفزيون ولاقي واحد قبضين عليه وقاتل، قتل وهيعدموه، ما قلتش آه ده يستاهل، كان لازم يتعدم. لكن أقول لو أنا كنت مكانه مش كان ممكن أبقى قاتل زيه؟ لو طلعت لقيت والدي عنيف ووالدتي عنيفة ومش لاقي آكل وظروفي قاسية وصحابي وحشين، ما كنتش حابة كاهن، كنتش حابة أتكلم دلوقتي معاكم، مين عارف يمكن كنت زمانتي في السجن ولا زمانتي عملت جريمة. فأنا أعرف دوري كإيه؟ أعرف دوري زي ما قال ربنا نفسه، ألم أقل إيه؟ أنكم آلهة وبني العلي إيه؟ تدعون. عايزك شغلتك كده بدل ما تبص لأبونا وبدل ما تبص لبابا وبدل ما تبص لراجل البوليس وبدل ما تبص للبرنسبال بتاع المدرسة، وسيبك من كل دول، لكن عشان تبقى حر ادخل جواك وقول أنا مين؟ أنا ابن ربنا. لم نأخذ روح العبودية بل روح إيه؟ التبني الذي به نصرخ يا آبا. آبا دي معناها إيه؟ فادر، داد. بس دي مش للعيال الصغيرين، دي للناس الناضجين المسؤولين. فأحنا أولاد ربنا. عايز تعرف أنت حر ولا لأ؟ أقولك تبقى حر ولا لأ. خليكم معي شوي. لو بصيت كده فيلم شفته وشفته منظر وحش، أي منظر، أو سايت كده في الكمبيوتر ولقيت منظر مقرف، أهو منظر أثارك فكريا، لقيت كده الإيه الفكر إيه بالشهوة بالجوايا، يا ترى لما باجي أنام بالليل الفكرة دي بتسيطر عليا ولا أقدر أقول لها اطلعي برا تطلع برا؟ إيه رأيكم؟ بتسيطر ولا نص نص ولا ملهاش كيان؟ أنا عارف مش هتقدروا تجاوبوا عشان أبونا موجود. إيه رأيكم؟ هنا بقى الحرية. شوف ماري إسحاق يقول إيه، شوف إيه ماري إسحاق يقول إيه، يقول الإنسان ملك، يقول لهذا الفكر اطلع بره يطلع بره، لهذا الفكر ادخل جوه يدخل جوه. مين فيكم ملك صاحب حرية أو أمير أو رئيس يقول للفكر أنت مش مكانك جوايا يطلع بره، يقول للفكر الحلو يدخل جوه يدخل جوه؟ هي دي الحرية، هي دي الحرية. الإنسان الخيبان اللي مش قادر على نفسه يقدر على باباه. أقول لك مثل بسيط، هات عيل صغير سنه كام؟ سنه 4 سنين، وبعدين يجي ماسك فازة وبعدين هتتكسر، فباباه يقول له حبيبي حطها، يقول له لا مش هحطها، يقول له حبيبي دي تمنها غالي، يقول له ايه يعني؟ يقول له حطها، انا مش بأمرك بس حطها، يقول له كده طب روح كسر. ممكن عيل صغير مش ناضج، لا مش متربي، هو جواه ما فيهوش حريه، مش قادر يعمل كنترول على نفسه، ازاي بابا يقول له ايه؟ يقول له امر وينفذه. عشان كده اول حاجه يتعلمها العيل ايه؟ يقول لك لا، وتاني كلمه يتعلمها تبقى ايه؟ انا قلت لا يعني لا. مره كده جاتني واحد بيبي صغير دخل الحضانه، وبعد ما دخل الحضانه اول يوم جه فبيعمل حاجه غلط، فمامته بتقول له حبيبي دي غلط بطل، قال لا لا
فقالت لي ذهلت، قالت لي حبيبي غلط، قال لها انا قلت لا يعني لا، تقولي اول مره، فخفت اخسر ابني سبته فعمل الحاجه الغلط. تاني يوم ندهت له، قلت لها حبيبي انت متذكر اللي عملته امبارح؟ قال لها اه يا ماما. قالت له اللي عملته صح ولا غلط؟ قال لها غلط. قالت له طب ليه انت عملته؟ قال لها اصل يا ماما انت مش فاهمه. قالت له ايه؟ قال لها اصل لو قلت حاضر تبقى شخصيتي ضعيفه. ده في ايه؟ ده في الحضانه، اول درس تعلمه في الحضانه من العيال. لكن هل ممكن لو الولد الصغير ده يبقى سنه مثلا 20 سنة وخلص الكلية ورايح بيقدم في الشغل، فقعد مع بابا، بابا ممكن نتفاهم مع بعض، مثلا لو ده مهندس والتاني خريج هندسة، أنا بحب الحاجة الفلانية وقدمت في الشركة دي وقدمت، فبابا يقول له طب إيه رأيك لو نروح كده، طب أعمل قابل كذا أعمل كذا، وياخد ويدي معاه، هيقول له لأ يعني لأ. طب ليه؟ بالعكس يقول له بابا أحب أسمع صوتك، أحب أخد خبرتك، أنت ليك 30 سنة بتشتغل في الهندسة وأنا لسه يدوب متخرج، صحيح العلم اتطور وأنا في حاجات أعرفها يمكن أنت ما تعرفهاش، لكن خبرتك غير خبرتي، أحب أتعلم، محدش هيبقى أمين عليا زيك. الولد ده هو الراجل الكبير الأولاني إيه؟ قال إيه؟ لأ يعني لأ حتى لو يكسر الفازة. الثاني عينيا ونتفاهم مع بعض وأبقى سعيد لما أسمع رأيك. مين الحر؟ الصغير ولا الكبير؟ مين الحر؟ صغير ولا الكبير؟ إذن الحرية إن إيه؟ مش إن أنا أخد قراري وأنفذه، أو الحرية ما حدش يسيطر عليا، الحرية إن أنا جوايا، إن أنا جوايا حر، عارف أنا مين ورايح فين وليا بلان معينة، خطة معينة بنفذها، وبستفيد من بابا، بستفيد من ماما، بستفيد من أبونا، بستفيد من الأسقف، بستفيد من خادم أو خادمة مدارس الأحد، وشغلتي كده زي النحلة ألقط من كل واحد حاجة حلوة. تخيل معايا إنسان، ما أعرفش ده في الكويت في جناين عامة ولا بابليك جاردنز، في لو في، انا ما اعرفش قوانين الكويت، لكن مثلا في امريكا في البابليك جاردنز يقول لك ايه، dont walk on me، يعني ما تمشيش عليا، كان مين اللي بيتكلم؟ الحشيش الجراس، ما حدش يمشي عليا. لو واحد جه يمشي وبعدين البوليس مسكه قال له ايه ده، ازاي بتمشي على الحشيش؟ يقول له انا حر، ودي بابليك جاردن، دي مش ملك حد، وكل واحد حر يعمل يعمله، ينفع؟ يقول له ما انت بتدوس على الحشيش بتموته، انت حر جوه نفسك، لكن مش حر على ايه؟ انك تقتل الحشيش، صح؟ احنا بنعمل كده في الناس، عايز ابقى حر على حساب الناس، اعمل اللي انا عايز اعمله، واحيانا حر على حساب ابديتي، واحيانا ابقى حر على حساب مشاعر ربنا. ربنا عايزك تبقى ايه؟ ألم أقل أنكم ايه؟ آلهة. ألم أقل أنكم آلهة؟ أنتوا ولاد ربنا. بتحزنوا لما بتتصرف تصرف لا يليق بابن ربنا. هو ما خسرش حاجة لكن أنت ابنه. زي ما قلت كده، لو مثلا أمير في الكويت مثلا، وبعدين ليه ولاد، فيدخلهم مدارس خصوصي ويجيب لهم ناس كده تربويين كل مرة يذكروا انك انت من بيت الأمراء. كلمة من بيت الأمراء يعني ايه؟ يعني ما تصرفش تصرف اي عيل برة لانك انت ابن امير. مالوش لا انا حر اعمل اللي اعمله، ده انا ابن الامير. يقول له اه انت ابن الامير وحر ومعاك ملايين الدينارات، لكن مش موضوع انك حر، لكن انت كابن الامير ليك لبس معين، ليك سلوك معين، ليك تصرف معين. احنا اولاد الله، فاولاد وبنات ربنا ليهم ايه؟ الحريه بالنسبه ليهم انهم يبقوا ايقونه مين؟ يبقوا ايقونه ربنا.
عشان كده أنا مش عايز أدخل في التفاصيل، لكن عايزك تسأل.

نفسك وتسأل ربنا أنت عايز مني إيه؟ كان عندنا بنتين صغيرين دلوقتي طبعا خلفوا، لكن أذكر كده مامتهم بعتت لي في يوم قالت لي أبونا تعالى إحنا في مشكلة، البنتين في ابتدائي فقاعدين وسط العيال. في يوم من الأيام بصت النظرة لقيت عائلات من المدرسة جايين يشتكوا لها. في إيه؟ قالوا أنتوا فاتحين مدرسة حكومية ولا إرسالية مسيحية؟ أنا مدرسة حكومية، كل المدرسين أغلبهم مسلمين والمدرسة حكومية. قالوا أولادنا ييجوا كل ما نعمل حاجة غلط يقولوا لا لا، إيه اللي بتعمله ده؟ إيه بابا اللي بتعمله ده؟ يسوع مات عشانك وأنت تعمل كده؟ فالأب يقول له حبيبي تعلمت دي من فين أو تعلمت دي من فين؟ تقول من المدرسة. اكتشفوا إيه؟ البنتين الصغيرين حاطين في جيوبهم إيه؟ حاطين في جيوبهم صورة المسيح المصلوب. كل ما بنت حاجة تعمل غلط تطلع صورة تقول لها بابا يسوع بيحبك وأنت تكذبي، بابا يسوع بيحبك وأنت تتخانقي مع أختك. مين قال البنتين دول يعملوا كده؟ حدش. قلبهم، الابتسامة اللطيفة بتاعتك، الابتسامة اللطيفة بتاعتك. يعني أذكر واحدة غير مسيحية جاتني وبعدين تقول لي عايز أقعد معاك، تقول لي أنا كنت بكره المسيحيين، وبعدين قالت لي زميلتي اللي جارة السنة دي قاعدة على الديسك بتاعي معايا في المدرسة لقيتها رقيقة لطيفة مبتسمة، نيجي نتكلم في الأمور السكسيوال الجنسية ما تتكلمش، لكن أبص عليها بشوشة وتلطفني، تسأل عليا، تسأل على البيت. فقلت أشوف المسيحيين دول حلوين قد إيه. أنا عايز أقول أنكم إيه؟ سفراء. عارف سفير؟ يعني سفير الكويت لما يروح كندا وقاعدين في قاعدة يتكلم عن الكويت ولا يتكلم مثلا عن الهند؟ يتكلم عن مين؟ الكويت. لو ما احنا عندنا تقدمنا في كذا وتقدمنا في كذا والبطالة نزلت كذا وعندنا موطبين مشروعات لعشرين سنة قدام، ويبقى سعيد انه بيتكلم عن مين؟ عن بلده. انت بلدك فين؟ بلدكم فين يا ولاد؟ مصر. بلدكم فين؟ لما بتصلي بتقول ايه؟ ابانا الذي ايه؟ باباك فين؟ أنت السفير بتاع إيه؟ سفير السماء. هل ممكن صحابك في المدرسة يشوفوا فيك السماء؟ إيه رأيكم؟ نسأل كده. يعني ممكن في السماء تلاقوا اتنين من الملائكة متخانقين؟ طب ممكن أوصيكم لا اتنين متخانقين؟ ممكن في السماء تلاقي الملاك مخيل مثلا بيزق الملاك غبريال كده؟ إيه رأيكم؟ ممكن؟ طب هنا بنلاقي ممكن واحد يزق واحد ولا واحدة تزق واحدة؟ نفسي نعرف ان احنا ايه؟ سفرة عن مين؟ عن السماء. اللغة بتاعتنا لغة السماء، العينين بتاعتنا عينين سماوية، الفكر بتاعي فكر سماوي، الشوق بتاعي اللي جوه اشتياقاتي كل العالم يدوق السماء. كل ما اروح اصلي اقول يا رب نفسي اشوف كل البشريه عايشين في السماء. انا بزعل لما بلاقي ولادنا وبناتنا مش عارفين مسؤوليتهم. يعني مسؤوليتك انت كبير وانت كبيره، نفسي كل واحد وكل واحده يحس ان احنا من السماء ولا مش من السماء. انتوا جايين من السماء ولا من الارض؟ ما أعرف. ناويين تروحوا على فين؟ ناويين في النهاية نروح السماء ولا ننزل في ورا تحت الأرض؟ تحت السماء. ناويين ناخد صحابنا معانا السماء ولا مش ناخدهم معانا؟ أنا نفسي مش هطول أكتر من كده، نحن نعرف مين ورسالتنا إيه وإحنا جايين من فين ورايحين على فين. إيه رأيكم في الحرية دي؟ كده نبقى أحرار. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة. ونفسي أقول لكم إيه؟ نفسي أشوف كل واحد وكل واحدة إيه؟

بالسقف كده، عايشين على الأرض لكن قلبنا في السماء بيحرك السماء. هقول لكم حاجة، في ولاد صغيرين أصغر منكم في السن غيروا بلاد، غيروا بلاد. هقول لكم آخر قصة، كان في بنت اتباعت كعبدة، خدامة، يبيش خدامة، خدامة أحسن يعني، يمكن ليها حرية، لكن عبدة اشتروها، وكانت عبدة في دمشق سوريا، كان اسمها بلاد آرام. وبعدين العبدة دي عيلة صغيرة وبتشتغل خدامة كده، وطول النهار تشتغل في البيت، وبعدين بصت كده لقيت سيدها صاحب البيت مبوز ومكشر، طلع مكشر داخل مكشر طالع مكشر. وبعدين سألت نفسها، أنا اتبعت خدامة، لكن هل أقعد كده ولا أدور أسعد البيت؟ فقالت أنا نفسي سيدي ده يبقى سعيد. قعدت تسأل ماله، قالوا أصله ده عنده برص، عارفين برص؟ عامل زي نوع أوحش من البهاء كده، يبقى الجسم كله مضروب الجلد بمرض معين، وكان الناس تخاف تلمسه لحسن تتعدي منه، ومنتصر باستمرار ويرجع غالب، لكن يلاقي الناس قرفانة منه، مش بتتعامل معاه، خايفين يتعدوا منه. فالبنت ما قالتش أنا مالي، أنا خدامة، راحت لستها، قالت لها يا ستي ممكن أسألك سؤال؟ قالت لها تفضل. قالت لها ملاحظة سيدي داخل طالع مكشر ومتضايق، وأنا عرفت هو متضايق ليه، وعندي دواء ليه. فالست ذهلت، قالت لها دواء إيه؟ ده ما فيش دواء للمرض بتاعه أبدا. قالت لها أنا عندي دواء. قالت لها إيه الدواء؟ قالت لها عندنا نبي في بلدنا في أورشليم، لو راح له هيدي له الدواء، لينا إله يشفي الناس البرص. معقول؟ قالت لها جربي تخسري ايه. فراحت لجوزها، اسمه ايه؟ حد عارف اسمه؟ نعمان، نعمان السورياني. راحت لجوزها قالت له البنت اللي احنا اشتريناها بنت خطيرة، عينيها مش قادرة تشوفك متضايق. طب وهي همها ايه يعني انا متضايق؟ لا، عايزة كل الناس تبقى سعادة. فبتقول لي سيدي تعبان، انا عندي الدواء. قال لها دواء ايه؟ فحكيت له، اخذ جواب من ملك ارام ملك سوريا، وراح لملك اسرائيل وقال له، بيقول له ارجو شفاء نعمان رئيس الجيش بتاعي. طبعا الملك عمل ايه؟ قطع هدومه، قال وانا يا ربنا انا حشفيه؟ فقال ايش عاصمه بعت؟ قال له مالك تقطع هدومك ليه؟ اليس في إله هنا في وسط شعبك يقدر يشفي؟ ابعتهولي. راح لأليشع، وتوقع بقى يطلع أليشع وده رئيس الجيش ويصلي له ويدهنه ويعمله، ثاني أبدا. بعت له إيه تلميذ بتاعه جحزي، قال له سيد إيه؟ قال له النبي بيقول لك روح في نهر اسمه الأردن اغطس فيه 7 مرات. قال له إيه ده؟ ده بيتريق عليا ولا ايه؟ واحنا يعني في دمشق ما عندنا نهرين انضف من الاردن. فواحد من الخدامين الحلوين كده اللي جايين معاه قال له يا سيدي لو طلب منك حاجه كبيره مش كنت هتنفذها؟ قال له اه. قال له الراجل بيقول لك اغطس 7 مرات، هنخسر ايه؟ ما تيجي نجرب. غطس اول مره مفيش حاجه، تاني مره، خامس مره، سادس مره، ايه العبط ده؟ 7 مرة غطس طلع ايه؟ جسمه زي العيل الصغير، فش ولا أثر للمرض. مين اللي حرك ده كله؟ بنت صغيرة، بنت صغيرة قلبها مش قادر يشوف حد تعبان. ايه رأيكم؟ نفسي كده أحس مش في ولادنا وبناتنا وفينا احنا ككهنة وفي الشعب، قلبي يوكلني على كل الناس. لما أسمع فيه فيضان في حتة
ما قلتش يا عيني في ناس ماتوا.

0: ادخل اصلي لهم، اقدر اتبرع اتبرع لهم، لو الاقي حد مجروح واقدر اعمل حاجه اعمل حاجه. يقول عن المسيح كان يقول يصنع ايه؟ خيرا. طب وانت بتقول تصنع ايه؟ ولا بتقول على الانترنت تتفرج على الويب سايتس؟ حتى الويب سايتس نقول نصنع خيرا في الويب سايتس، ممكن؟ كل مره وانتم طيبين اتمنى لكم كده ايام مبروكه، نفسي احس كده اولادنا وبناتنا احرار.
1: لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.
2: يا لكلمات داود التي تقطر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحم نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

بسم الأب بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نتابع كلامنا اللي قريناه اتكلمنا عنه في الأسبوع الماضي عن قول ربنا يسوع المسيح: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم حبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويفجرونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. حكاية تحب قريبك وتبغض عدوك ده كلام ما جاش في الشريعة في العهد القديم. الناس بيقولوا كده: تحب قريبك وتبغض عدوك. المسيح ما يحبش ان يكون عندنا اي نوع من انواع البغض. الانسان الروحي لازم قلبه يكون خالي من الكراهية تماما. ليه؟ لأن الحب والبغضة لا يجتمعان معا في قلب واحد، زي ما بيقول الكتاب: أي شركة للنور مع الظلم. فالاثنين مش أصول يكونوا موجودين في القلب. الإنسان الروحي يكون قلبه مملوء بالحب نحو الجميع، يحب الله ويحب الناس ويحب جميع الكائنات بلا تفريق. و لكن المشكلة ازاي يحب عدوه؟ يعني هو بقدر الإمكان يحاول الإنسان ما يكونش ليه عدو، لكن المسيح هنا بيتكلم على ناس كتير: عن لاعنيكم ومبغضيكم والذين يسيئون إليكم ويطردونكم والذين لا يسلمون عليكم. برضو الإنسان مهما كان في الحياة فيوجد ناس يقفون ضده، فإيه موقفه هو؟ يعني المسيح وقف ضده أشخاص كثيرون وكانوا يكرهونه وكانوا يسيئون إليه وكانوا يشتمونه أيضا أو يلعنونه، لكن هو كان ليه موقف موضوعي مش موقف شخصي من كل هؤلاء. انت بالنسبة لحكاية احب اعداءكم مسألة مستوى عالي سامي تضعه المسيحية. ان استطعتش تحب بمعنى الحب والمشاعر والحاجات دي، فعلى الأقل بالنسبة لعدوك تدخل في التدريب الآتي: أولا لا تتكلم عليه بالسوء. دايما لما واحد يتعب من واحد تاني يبقى غاوي بين الحين والآخر يزن في سمعته، ده جنسه ونعته وجنسه ونعته. إن ما استطعتش تحبه على الأقل لا تتكلم عليه بالسوء. وإن أتعبتك خطاياه فقل له: أنا أيضا خاطئ.
زي مرة كان الآباء موجودين في مجمع وبعدين حكموا على راهب ابن خاطي وطردوه من المجمع، فأما بيسال خرج قال له ليه بتخرج؟ قال لهم وأنا عيد الخاصي وكنت بتطرد الفتاة وتخرجوهم فأنا أخرج من راهب. شعور الإنسان لأنه أيضا يخطئ يخليه لا يبغض الفتاة حتى لو كانوا ضده، يعني السيد المسيح بالنسبة للمرأة المضبوطة في ذات الفعل وأرادوا أن يرجموها فقال لهم من كان منكم بلا خطية يرجمها بأول حرف. فأنت برضو لما يجي لك فكر بالنسبة للذين يسيئون إليك تقول لنفسك يا ما أنا أيضا أسأت ومش عايز أتكلم عليهم بالسوء. تدريب كويس إن الواحد يمنع نفسه عن الكلام بالسوء بالنسبة للأشخاص اللي ما يعرفوش. أيضا عدوك لا تعاكسه ولا تضره ولا تنتقم منه، لا تعاكسه ولا تضره ولا تنتقم منه ولا تعامله بالمثل. مفروض انك تحتمل، مفروض انك تحتمل كون انك انت تحكم اليه بمسألة بإمكانك. يعني اذا لقيت عدوك محتاج وفي ضيقة ممكن تحسن اليه. بالعكس الحكاية دي بتعمل تأثير كبير عند العدو وتتصلح معاملاته من جهتك في المستقبل. يعني افرض انسان عدو ليك وسمعت انه مريض ورحت زرته في المستشفى وقدمت له هدية او شوية ورد مش هينساها لك ابدا. احنا جربنا الحكاية دي لان المتجدة كويسة. عدوك ايضا ممكن انك انت تصلي من اجله وصلاتك من اجله جايز تخليه لا يسيء اليك في المستقبل ان ربنا يصلحك. مش تصلي تقول يا رب خلص عليه، لا تقول يا رب خلصني منه او ريحني. لكن ما تصليش صلاة رديئة. أيضا بالنسبة لعدوك من أحسن الأشياء إنك تحاول أن تنسى الإساءة، تحاول أن تنسى الإساءة. تقول ما الإساءة بتاعتي، لا ثقة بذاكرتك انتهت. ما تقعدش تفكر فيها كتير. دايما التفكير في الأشياء تأثي القلب، دايما كده تأثي القلب وتمنع المحبة. خليها تمر وتروح، ما تقعدش تفكر في الإساءة كتير. أو ممكن إنك أنت تقول أهو ربنا بيحول الشر إلى خير، وزي ما قال يوسف الصديق لإخواته

أنتم أردتم لي شرا والله قصد به خيرا، لستم أنتم الذين أرسلتموني إلى هنا بل الله أرسلني إلى هنا لاستبقاء حياة على الأرض. كل الأمور من الحياة دي تمشي كويس، على الأقل أيضا أنك أنت لا تغضب، ومن يجي لك شعور الغضب قول إن هذه الغضب تعكر قلبي وتعكر نقاوة قلبي وصفاء قلبي وسلام قلبي. يعني انت لما تفكر في اساءات عدوك قلبك يتعب من روح، يفقد نقاوته، يفقد سلامه الداخلي، تفقد علاقتك مع غيرك، المسألة يعني تضرك انت من روح، مش مفيدكش. افتكر ايضا ان السيد المسيح لما اعطانا هذه الوصية نفذها ايضا، فعلى الصليب غفر لصارمين، مش بس غفر ليهم وانما التمس لهم عذرا وقال اغفر لهم يا ابتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. وحاول ان هو يعلم اليهود انهم لا يكرهون غيرهم من الشعوب الاخرى، زي مثلا السامريين والامم، وإنتهم مثل السامري الصالح وهو نفسه جلس مع المرأة السامرية وبحث عن خلاصها ومدينة السامرة وهداهم إلى الإيمان. فبرضو وراهم ان الواحد بيعرفش يوجد له اعداء ويكره هؤلاء الاعداء. انا متهيألي ان في السماء هيحصل هذه محبة الاعداء تبقى كاملة، مثل كده الذين اضطهدوا المسيحية ثم امنوا، هل في السماء هيكون في عداوة؟ مش ممكن. أريان مسوالي أنصبه، يا ما تسبب في قتل كثير من المسيحيين وفي الآخر آمن. لما يروح في السماء هيقابل الناس اللي عذبهم وأتعبهم واضطهدهم وسلامهم وهم يحبوه ويمسوه الإساءة، مش معقول الإساءة هتفضل موجودة معاهم في السماء. أيضا شاول الطرسوسي كان موافق على رجل القديس استفانوس رئيس الشمنسة، لكن طبعا لما طلع للسماء تلاقيه اصطلح مع استفانوس واستفانوس ما افتكرلوش الخطية وقال له إيه حاجة قديمة وأنا نسيتها لك. يا ريت احنا برضو نعرف ننسى الأسية للناس وما نتعرفش منهم. بيقول احسنوا إلى مبغضيكم وباركوا لعنيكم. كلمة باركوا يعني أي دعوة طيبة تقولها، أي دعوة طيبة تقولها حتى بالنسبة للعبيد، تتمنى له الخير ولا تفرح إذا أصابه شر، تتمنى له الخير وتقول له دعوة طيبة. وتذكره بالخير، وإن كان ليه ناحية طيبة في حياته افتكرها له.
وامتدحوا عليك. مفيش انسان حياته كلها شر. برضو مهما كان كل واحد ليه فضيلة طيبة افتكرها له وانسى الشر بتاعه. شوفوا السيد المسيح لما قعد مع المرأة السامرية، كانت المرأة السامرية انسانة خاطئة ومشي عنف الخطية، ومشيت مع خمس رجالة والذي معها الآن لم يكن لها، ومع ذلك السيد المسيح وجد فيها شيئا طيبا امتدحه. قال لها اذهبي وضع الزوج. قالت له يا سيد ليس لي زوج. قال لها حسن من كنتي ان ليس لك زوج. وجدت حاجه حسن من كنتي ليس لي زوج، لانه كان لك خمسه ازواج والذي معك الان ليس هو لك. هذا قلت بالصدق، حسن من كنت وهذا قلت بالصدق. امتدح. انا مش عارف ازاي هي قالت هذا بالصدق، ده المسيح هو اللي بيتكلم بالصدق. تلاقي لما قالها لان كان لك خمسه ازواج والذي معك الان ليس ولا لك، وقفت نفسها كده يعني ايوه حصل. فقال لها هذا قلت بالصدق، ولو قلتوش انا ولو ما قلتوش من سالك، لكن مهم بيدور لها على حاجه حلوه يمتدحها بأية الطرق. فانت برضو اذا لقيت في الشخص اللي بيهاجمك اي حاجه كويسه امتدحها، مش بنوع من الملك والرياء ومسح الجروح و لا، انما بالصدق يعني مثال كده. السيد المسيح بالنسبة لقادم زمر اهو لقى في حاجة في الاخر. بالنسبة لوكيل الزمر، هو وكيل زمر فعلا وما كانش امين نحو مال سيده، وانت عليه 80 قال له تعالى واكتب عليك 50، يعني مش غلط. ومع ذلك لقى فيه المسيح حاجه طيبه انه مهتم بمستقبله، فامتدح السيد وكيل الظلم لانه بحكمه صنع اهتم بمستقبله واتصرف بحكمه ان لما يخرج من الوظيفه يلاقي ناس. يعني مهما كان عدوك غلطان، ان لقيت في حاجه كويسه امتدحها. ربما انت لما تمتدح الحكايه الكويسه دي هو ينسى عدوته ليك ويقول برضه ده راجل طيب اهو قال فينا كلمه طيبه. يعني اغلب الشر بالخير، اغلب الشر بالخير. إذا لقيت حاجة طيبة في إنسان ضدك امتدح. لكن في نقطة هنا مهمة نحب نقولها، لازم نفهم معنى المحبة بطريقة سليمة. بيقول احبوا اعداءكم، ما قالش احبوا اعداء الله. دي نقطه بنقطه. ان العبيد ده شيء حاجه شخصيه ممكن تغفر له وتحبه، لكن اعداء الله لا. يعني مثلا الشيطان اهو عدونا، والكتاب بيقول ابليس عدوكم خصمكم زي اسد بيزقر يجول ملتمسا لم يقتله. فانت تحبه؟ لا. يعني بعض الهراطقه تكلموا عن خلاص الشيطان
واللي غلطه من اللي وقع فيها اوريجانس يعني هيسب الشيطان ويقول يخلص بالحبه يعني زي الحبه مش صح الكلام زي الحبتين وثلاثه واربعه ومش صح ومحبه خاطئه نحب اعدائنا لكن ما نحبش الشيطان. فاكر مرة كنت في زيارة لإحدى كنائس أوروبا وكنت قاعد مع البطرق بتاعهم ومع المطرق وبعدين النصران سألني قال لي الكتاب بيقول صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم فهل ممكن نصلي من أجل الشيطان؟ قلت له طبعا لا. ليه بقى؟ ده انت لو صليت ضد الشيطان تبقى بتنكر ما نقوله في معمودية الأطفال أحدك أيها الشيطان وأعمالك الشريرة وجنودك وكل الشر اللي انت بتعمله وتبقى بتبحث صورة الملاك مخيل اللي ماسك حربة وبيطعم لها الشيطان. أيضا صلاتك من أهل الشيطان مش هتجيب نتيجة أبدا مش هتجيب نتيجة يعني وفرها أحسن لأن الكتاب بيقول في رؤيا 20:10 وإبليس الذي كان يظنهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون إلى أبد الآبدين. سيبقى الصلاة دي هتجيب نتيجة إزاي؟ أما إذا كنت تصلي علشان يتوب فهو مش هيتوب لأن ربنا حضر له هذه العقوبة الأبدية. وكما ورد في آخر إنجيل متى الإصحاح 25 بيقول إن الأشرار في المحاكمة لما السيد المسيح جلس على عرش مصر وبدأ يحاكم قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. فيبقى ما فيش فايدة. فيعني الإنسان يحب أعداءه بس مش أعداء الله. وفي نفس الوقت الهرقة الكنيسة واقفة ضد الهرقة والمبتدعين والناس اللي ضد الإيمان. ما يقدرش الواحد يقول أحب أعدائي يعني أحب المبتدعين والهرقة. ده المحبة الحقيقية إنك تنقذهم من التقصر تنقذهم من البدع بتاعتهم. وأيضا ليس معناها إنك تحب مصادر العثرة حيث تعثر. معنى المحبة إنك ترجو للإنسان الفجر. أيضا المحبة مش معناها انك انت تمشي مع الشر لان المزمور بيقول طوبى للانسان الذي لم يسلك في مشورة الاشرار وفي طريق الخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. فانت لما تمتنع عن مجالس المستهزئين او الاشرار ما يبقاش قلة محبة تكون محبة لله. وهكذا في المحبة تضع أمامك القاعدة إنك تحب الله أكثر من كل. الكتاب بيقول من أحب أبا السيد المسيح بيقول من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقهم ومن أحب ابن أو ابن أكثر مني فلا يستحقهم.
فمش تقول احب اعدائك، وانما تحب اكثر من

نسيئة لا أكثر من نسيئة لا لازم محبة الله تكون أكثر. المتوحدون والسواح كانوا بيعيشوا بعيد عن الناس مش معناها أنهم ما بيحبهمش لكن بيحب الله أكثر. مرة واحد من السواح ماشي في السكة أتاري جه إنسان غير الطريق ومشي وراه واحد من المتوحدين فهو هرب من الوجود فالشخص اللي قال له من أجل الله خف لي قال له ومن أجل الله أن أهرب منك ده راجل عايز يعيش مع ربنا راوي دردشة مع الناس وباعها دي حاجة ودي حاجة. أيضا محبتك لا تمنع التوبيخ ولا العقوبة ولا التأديب يعني مش معناها ان انسان من اجل المحبة لا يوبخ ولا يؤدب لا ده بولس قال لتلميذه تيموثاوس عايز يوبخ انتهى ده الكلام ده لو كان في موقف الوعظ كله قال في العبرانيين في الصحيح 12 الذي يحبه الرب يؤدبه كل ان ربنا بيؤدب هذا الخاطع مش معناه انه ما بيحبوش وان الخاطع اساء الى الله والى وصاياه فربنا يحب المسيئين اليه هذه المحبه لا تمنع التاديب فبيقول لان الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله ان كنتم تحتملون التاديب يعلمكم الله كالبنين فأي ابن لا يؤدب أبوه ولكن إن كنتم بلا تأديب خسر الجميع الشركاء فيه فأنتم يقول لا بنون. إذن العقوبة والتأديب لا تمنع الحب وليس ضد الحب كذلك التوبيخ يعني بولس الرسول وبخ بطرس الرسول هل وبخته أو قاومته مواجهة لأنه كان ملوما وفي بعض الترجمات لأنه كان مستحقا للتوبيخ هل دي معناه ما بيحبوش؟ لا بيحبه لكن دي ما تمنعش دي أبدا دي ما تمنعش دي أبدا. المهم أن ربنا يسوع المسيح يريد في كل هذه النصائح أن هو يرفعنا إلى مستوى أعلى من الناس العاديين. الناس العاديين بيحبوا أحبائهم ويبغضوا مبغضيهم لكن إحنا نرتفع عن هذا المستوى العادي مستوى الروحي الرفيع. إزاي؟ في هذا المستوى الرفيع ليقول إن سلمتم على الذين يسلمون عليكم فأي أجر لكم الخطاة يعملوا كده لكن أنتم لو سلمتم على الذين لا يسلمون عليكم فتشبهوا أباكم الذي في السماوات الذي يشرق بشمسه على الأبرار والأشرار وينصر على الصالحين والصالحين. كنا مستوى عالي ربنا عايزنا نمشي فيه عشان كده قال في الآخر كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. يبقى عايزنا إحنا نتشبه بالآب السماوي في كل كلام اللي قلناه ده أحبوا أعداءكم ذلك ويعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم نتشبه بالآب السماوي في قداسته وفي إن القلب عندنا من جوه يكون خالي من الحقد وخالي من الكراهية وخالي من البغضة عشان كده قال
بعد ما قال أحب أعداءكم وبارك عليكم إلى آخره، قال لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. زي واحد يقول ما احنا أبناء أبينا الذي في السماوات وليه بنهار بنقول يا أبانا الذي في السماوات؟ لا، تكون أبناء أبيكم الذي في السماوات بأنكم تتشبهوا بالله وتكونون قديسين كما أنه هو قدوس. في رسالة بطرس الأولى، بطرس الأولى 1:16 بيقول لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. ربنا بيقول كونوا قديسين لأني أنا قدوس، دي موجودة في لاويين 11:44-45، يعني مش وصية من العهد الجديد، وصية من العهد القديم، كونوا قديسين لأني أنا قدوس. فلكي تشبهوا أباكم الذي في السماوات الذي يشرق الشمس على الأبرار والأشرار ويمطر على الصالحين والطالحين، تسلكوا بهذا الأسلوب. ولكي تكونوا أبناء أبيكم مش مجرد لقب، أو أنك أنت بالإيمان بتصير ابن لله، أو أنك أنت في المعمودية بتصير ابن لله، لا أبدا. ده السيد المسيح قال لما جت أمه وولاد خمسة اللي هم إخواته وقالوا له إخواتك وأمك بيسموك، قال لهم من هي أمي ومن هم إخوتي؟ الذي يفعل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. فأنت علشان تبقى ابن لأبيك السماوي مفروض تفعل مشيئة الأب الذي في السماوات. والقديس يوحنا الرسول في رسالته يوحنا الأولى 2:29 بيقول إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يفعل البر مولود منه. عشان تبقى ابن أبيك الذي في السماوات لازم تكون تفعل البر، طبعا بالإضافة إلى الإيمان والمعمودين، وكل دي أشياء ثابتة ما بنقولش عنها. وأيضا علشان تكون ابن لأبيك السماوي في رسالة يوحنا الأولى 3 بيقول المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه. تقول انا ابن الاب السماوي وانا بالايمان صرت ابنا له، وانا وانا وانا وانا كل يوم والتالي اقول له ابانا الذي في السماوات، اقول لك سيبك من الكلام ده كله، المولود من الله ايه لا يخطئ. وبعدين محمد الرسول يقول بعديها بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس ظاهرون. فلكي تكون شبيها لأبيك السماوي، لكي تكون لك صورة الله التي خلقت بها، ترك لك الله مثالا، وأن كما فعلت أنتم تفعلون هكذا أيضا بعضكم ببعض. وبهذا إذا أحببت الآب السماوي وأحببت الناس وأحببت محبيك وأحببت مبغضيك أيضا، تبقى ابن للآب السماوي. ولكن كما قلت لكم ليس معنى هذا أن الواحد يحب أعداء الله. فإحنا بنصلي في مشيئة الاجتماع بنقول أعداء بيعتك المقدسة يا رب كما هو في كل زمان، ما بنتكلمش عن ضدهم، إنما بنقول حل تعاظمهم وعرفهم بعضهم.

ابطل حسدهم وسعاياتهم ونميمتهم التي يطلعونها فيه، ابطل مشورتهم كما ارسلت مشورة اخي توب، يعني نجيهم من الشر اللي هم فيه علشان يبقوا كويسين في انفسهم وكويسين معانا. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل رمي وبركاته علينا أمين. فإنه ليس بالناموس الوعد أعطى الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم، بل ببر الإيمان، لأنه إن كان أصحاب الناموس هم الورثة لأبطل الإيمان ونقض الوعد، لأن الناموس ينشئ غضبا، إذ حيث لا يكون ناموس لا يكون تعد. من أجل هذا هو من الإيمان كي يكون على سبيل النعمة، ليكون الوعد ثابتا لجميع الذرية، لا لأصحاب الناموس فقط، بل لمن كان من أهل إيمان إبراهيم الذي هو أب لجميعنا، كما هو مكتوب: إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة أمام الله الذي آمن به، الذي يحيي الأموات ويدعو ما غير موجود كأنه موجود، الذي كان على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة، كما قيل له: هكذا سيكون نسلك. وإذ لم يضعف في الإيمان ناظرا جسده قد مات وهو ابن نحو 100 سنة مع موت مستودع سارة، ولم يشك في وعد الله بنقص في الإيمان، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن بأنه قادر أن ينجز ما وعده به، ولذلك حسب له برا، ولم يكتب من أجله وحده أنه حسب له، بل ومن أجلنا نحن أيضا الذين سيحسب لنا، نحن المؤمنين بالذي أقام يسوع المسيح ربنا من بين الأموات، الذي أسلم من أجل خطايانا وقام لأجل تبريرنا. فإذ قد تبررنا بالإيمان، لنا سلام عند الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها ثابتون ومفتخرون برجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل إننا نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر امتحانا، والامتحان رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن المحبة محبة الله قد ثقبت في قلوبنا بالروح القدس الذي أعطي لنا. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا أمين. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي بكثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، للميراث الذي لا يبلى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات أيها المحروسون بقوة الله بالإيمان للخلاص المستعد أن يعلن في الزمن الأخير، الذي به تبتهجون الآن يسيرا، وإن كان يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة لكي تكون صفوة إيمانكم كريمة أفضل من الذهب الفاني المجرب بالنار، لتوجدوا بفخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح، ذاك الذي وإن لم تعرفوه تحبونه، هذا الذي الآن لم تروه وأمنتم به، فتهللوا بفرح لا ينطق به وممجد،

نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم، لأنه من أجل هذا الخلاص قد طلب الأنبياء وفتشوا الذين تنبأوا عن النعمة التي صارت فيكم، وبحثوا عن الزمن الذي تكلم فيه روح المسيح فيهم السبق فشهد على آلام المسيح والأمجاد الآتية بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم كانوا يعملون، بل جعلوا نفوسهم لكم خداما بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم بالروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يسجد إلى الأبد. آمين.

0: الإبراقسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشحونين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. فلما ابتدأت أتكلم حل الروح القدس عليهم كما حل علينا نحن أيضا في البداية، فتذكرت كلام الرب كيف قال أن يوحنا عمد بماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس. فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة مثلنا نحن أيضا إذ آمنوا بالرب يسوع المسيح، فمن أنا حتى أمنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين لعل الله قد منح الأمم أيضا التوبة للحياة. أما الذين تشتتوا في الضيقة الذي حل على استفانوس أتوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكيا، هم لا يكلمون أحد بالكلمة إلا اليهود فقط، وكان منهم قوم قبرصيون وقيروانيون. هؤلاء الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يتكلمون مع اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم. فآمن الجمع كثير ورجعوا إلى الرب، فبلغ القول عنهم إلى آذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا إلى أنطاكيا. هذا لما أتى ورأى نعمة الله فرحة، وكان يعزي الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان. فانضم إلى الرب جمع عظيم، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيت الله المقدس. أمين.
1: ثنائي ابن الروح القدس إلهنا واحد من يوم الثاني عشر من شهر توت أحسن الله استقباله، عادوا علينا على المغفوري خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الأبد كلها. أمين.
2: في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بالتذكارة الشهرية لرئيس الملائكة الطاهر ميخائيل رئيس جند الرب شفاعته المقدسة فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 147 للشهداء 431 ميلادية انعقد المجمع المسكوني بمدينة أفسس بأسيا الصغرى من 200 أسقف بأمر الإمبراطور سيودوسيوس الصغير للنظر في بدعة نسطور أسقف القسطنطينية الذي قال أن القديسة مريم لم تلد إلها متجسدا بل إنسانا عاديا حل فيه بعد ذلك ابن الله حلول المشيئة والإرادة لا حلول الاتحاد، وأن للسيد المسيح طبيعتين وإقنومين، ولذلك قال لا يجوز تسمية العذراء والدة الإله. ومن أجل هذه البدعة الخطيرة اجتمع هذا المجمع برئاسة البابا القديس كيرولوس الأول عمود الدين بطريرك الأسكندرية 24 ومعه 50 أسقفا مصريا والقديس الأنبا شنود رئيس المتوحدين والقديس الأنبا بقطر رئيس أديورة الأنبا بخوميوس أب الشركة والقديس ديسقوروس مدير مدرسة الأسكندرية اللاهوتية وسكرتير البابا. كان نسطور مع أساقفته الستة عشر بين الأوائل الذين وصلوا أفسس، وقد انتظر الآباء وصول البطريرك يوحنا الأنطاكي لمدة 16 يوما بعد الموعد المحدد لكنه لم يصل إلى أفسس. فبدأ المجمع برئاسة البابا كيرولوس الأسكندري في يوم 22 يونيو في كاتدرائية والدة الإله بأفسس، وبعد استدعاء نسطور 3 مرات رفض الحضور إلى المجمع، وقرئ خطاب القديس كيرولوس الثاني إلى نسطور ورد نسطور عليه، وقد أعلن الأساقفة الموفدين إليه للأسف بأن جميع مجهوداتهم معه كانت سدى. وكانت إجابة نسطور لن أدعو أبدا طفلا عمره 2 أو 3 الله، وبالتالي رفض أن تلقب السيدة العذراء بلقب والدة الإله. فقرر المجمع المقدس أن يكون نسطور مفصولا من كرامة الأسقفية ومن كل شركة كهنوتية. هذا الحكم وقع عليه 200 المجتمعين بأفسس. ثم نفاه الإمبراطور إلى أخميم بصعيد مصر حيث توفى ودفن هناك. ثم أثبت المجمع أن العذراء هي والدة الإله الكلمة المتجسد، ووضعوا مقدمة قانون الإيمان نعظمك يا أم النور الحقيقي، ووضعوا 8 قوانين كنسية أخرى. ومن أسباب انعقاد هذا المجمع أيضا بدعة بيلاجيوس الذي كان يقول أن خطية آدم كانت قاصرة عليه وحده ولم تتسرب إلى نسله من بعده، ومن ثم فكل إنسان يولد يكون كآدم قبل الخطية ويمكنه أن يبلغ أسمى درجات القداسة بجهاده الطبيعي وحريته. بعد أن ناقش المجمع بيلاجيوس المبتدع وأظهر بطلان تعليمه حرمه المجمع، كما بيّن المجمع أن الإنسان لا يكون كاملا إلا بنعمة الخلاص بدم المسيح. بركة صلوات أباء هذا المجمع فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تعيد الكنيسة بنقل أعضاء القديس إقليموس وأصحابه إلى مدينة الأسكندرية. بركة صلواتهم فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

0: نعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباطق القديسيك.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب
0: اذكرنا يا سيدنا، كنا الذين أمرونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلبات نرفعها إليك يا سيد رب لاهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، رجاؤنا كلنا، خلاصنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا.

بركته على جميعنا في كل الأرض. خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. كهونتك يلبسون البر وقدسونك يبتهجون من أجل داود.

وقال آخرون إرميا أو واحد من الأنبياء قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب سمعان

طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك هذا، لكن أبي الذي في السماوات وأنا أقول لك أنت بطرس على هذا.

نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن بربنا يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إلى حكم إلى حكم، مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء تنى الصلب عن عهد بيلاطس بنطس تألم وكبره وقام بين يوم في اليوم الثالث كما في كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء الأموات الذي ليس ممكن قضاءه. نعم نؤمن بالروح القدس رب محي مبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن النطق الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف مع دوية وحرد ومغفرة خطايا ننتظر قيام

شابهتنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها، صرت لنا وسيطا لدى الآب، والحاجز المتوسط نقضته، والعداوة القديمة هدمتها، أصلحت الأرضيين مع السمائيين، وجعلت الاثنين واحدا، أكملت التدبير بالجسد، وعند صعودك إلى السماوات جسديا إذ ملأت الكل بلاهوتك، قلت لتلاميذك ورسلك القديسين.

0: من أجل سلام كنيسة الله الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية على الأرثوذكسية.
1: يا رب
2: واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا، نقبل بعضنا بعضا بقبلة المقدسة كي نتناول بغير انطراح في الحكم من موهبة غير المائتة السمائية بنعمتك ومسرة أبيك الصالح وفعل روحك القدوس، لأنك أنت الرازق ومعطي جميع الخيرات.
3: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو المسيح ابن الله الحسمنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة.

محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركات وموهبة الروح القدس.

الصف، أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة، أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرخ نحوك الأرباب.

أيها الرب قدوس في كل شيء وبالأقصر مختار، هو نور جوهريتك غير موصوفة، هي قوة حكمتك، وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد عمق محبتك للبشر. خلقتني إنسانا كمحب للبشر، ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي.

أكون أقمت السماء لي سقفا، ثبت لي الأرض لأمشي عليها، من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، ضعت كل شيء تحت قدمي، لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك، أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي.

سيدنا فيما نحن نصنع ذكر نزولك على الأرض وموتك المحيي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك يعني يمينك أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال من أجل

0: يعطى لغفران الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه.
1: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
0: اجعلنا يا رب مستحقين أن نشهد دوما قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين ارضوك منذ الباس. كن يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمساك احفظها بسلام جميع الاساقفة الارثوذكسيين الذين فيها اسكن. يا رب ابانا الطباب المكرم رئيس الاساقفة باتريركنا البابا الانبا طبادروس الثاني الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة لهم بملائكة كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. كن يا رب القمام من سوى الخصوص الارثوذكسيين والشمامسة كل خدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك.

0: ما تكفرح وجه الأرض لأرواح حرصت تقصر أسمار وأعدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق، باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعينك كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن ايضا اذ يكون لك في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل
1: يا
0: صالح.
1: رب
0: كن يا رب
1: ارحم.
0: الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم

بذاتك ملوغاني سين شيري سر جفنتن يسوى بنتا قريكا تاك سمم شويس انتك ارف مبي ان يسوى بتيرو تفراناك جنب ان النيوتي اس او او او ني باتريارشيس ني بروفيتيس ني ابوستولوس ني ريفيويش ني فانجلستيس ني مارتيروس ني

سيت اسك في ابنوتي بلوغوس خنوم اسمي مارزو لوموس بافتستي سوماريتي روس ايوس استيفانوس في عاش ذي كونوس او مبروتو ماريتي روس نمبثي اوري موس نيف انجلستيس ماركوس بي ابوستولوس و ابوو مارتيروس نبشام سفيروس نبن صاغديوس كوروس ايوس اسنس بي ابوستوليكوس نمبايوس بيتروس يرو مارتيروس ارشي ايريس نبعيوس خروزوس توموس اغيو ثيودوسيوس اغيو سافيلوس اغيو ديمتريوس اغيو كيرلوس اغيو واسيليوس اغيو ريغوربيس يولوغوس اغيو ريغوربيس ماتروس نبي اغيو ريغوريوس بارماني ايوس نبي شمتشميتش ميزاس اوتي خنكيا نبي شيت في قسطنطين

0: Ekerinem noshire tiero en stavrovoros ne benot ave anes be gomenos ne benot ave shos robin telios bim nerit tben sotire asos ne be wa ben am be shmod rais al mutawahhidin wa am be wisa tilmid wa abuna be shoy kamel kol masaf kudisik haula الذين بصلاتهم الباطم ارحمنا كلنا معا انقذنا من اجل اسمك القدوس الذي لا يعالينا
1: قارون فليأكلوا اسماء ابانا بطرق القديسين الذين رقدوا الرب نحن في اسمك اجمعين واغفر لنا خطايا

هؤلاء كل أحد يا رب الذين ذكرنا أسمهم والذين لم نذكرهم، الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين ركضوا وتنحوا في الإيمان بالمسيح. أذكر يا رب نفس أبونا الأم اسمينا حبيب جورجينا نبيل وميري عزيز ونرجس صموئيل وبشويهاني، أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا غرباء في هذا العالم احفظنا في

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع يدينا إلى فوق، نخدم اسمه القدوس هو أيضا، فلنسأل أن يجعلنا مستحقين شركة صعود أسرار الإلهية.

الله الكلمة الحية الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي يصنع الخير ويعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة، يملأ قلوبنا فرحا وسرورا.

الذي تنبأ من أجلك أشعياء النبي قائلا: روح الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، وأرسلني لأعصب منكسري القلوب، وأنادي المزبين بالعتق والمأسورين بالإطلاق.

شعوب محبي المسيح إلهنا، لأنه تعهدنا بخلاصه كصالح ومحب البشر، نرسل لك التسبيح بأصوات التمجيد يا مخلصنا الصالح، ثبتنا في إيمانك إلى الإنقاذ.

0: الضايقون خلصهم، والمسافرون ردهم، والمربوطون حلهم، والراقدون نيحهم. ارفع غضبك عنا، نجينا من الغلاء والوباء ومن فخاخ الشياطين، يا معطي جميع الخيرات. نسبحك نمجدك ونرفعك بالأقصر كصالح ومحب البشر. ارحمنا يا رب كعظيم رحمتك، واستجب لنا عندما ندعوك قائلين جيبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك ملك القوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: البنوتي فاي بيخن أم اسمي أمين
1: أقا النوري
0: أمين أمين أمين تناتي تناتي تناتي أوهيت إر أمولوغين شابي نفن خائي تارك تطور خمتا قوانيس انشيري بن شويس أوه بنوتي أوه بن صوتير إيسوس بيخلص توتشيت سيئفول خنت شو سرفتيسي أوتوكوس وابتي آجين يا مريا جعل واحد مع لهوت وعلى اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف اعترافا حسنا بيلاطس بونتيوس سلمه عنا على خشوة صليب مقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفتين يعطى عنا خلاصا غفران لخطايا حياة أبدية لمن يتنى

0: ومن ومن الناس وبالحقيقة يمين طلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. ابتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار مقدسة الطهارة السمائية. يا رب ارحم
1: أخطيت يا بقسم.

0: أكفي أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله الملك ميخائيل أجمعين نسبح مقالين المجد الله في العالي ورد السلام نسمى صرامين الليل ويازك سابتريك أيك عاجي ابن أمة Ayin Kristosion astonion amin Oshivolin goim moji open choice Jesus bechred Es moave klom te tiron bi ten tek met Christos epshos ni aron emni momin emni sitin emni karbos Sotimon on ainon kirieleison kirieleison Κύριε φλόγισον εμήν εις μοηρό, εις μοηρό, εις τιμή τάνια κονιέ βουλγον πιές μου, εμήν εις εσόβη. بين الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد
1: محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم امدوا بسلام سلام الرب يكون معكم

0: انا خطايا ولا ظهري بالجرجر واروح حاكم اخويا؟
1: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى ظهر الدهور كلها امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول لك بالشكر. ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويكبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كماليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلو يا الليلو يا خنفران مبيوت مبشير بابن ومائث واب ونوت نوت، تسبح باكر النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك، بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

سري في الشدة فرقت عني، تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم. فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك.

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله، وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرة

عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، احييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي، أعوم كل ليلة.

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم.

الرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقما، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته. كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا.

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل، شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين، الآن أقوم يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته، كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي.

كليتي تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني سبل الحياة، تملأني فرحا.

في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه. من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء.

الأطفال، فرائد الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون. ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا، اظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب. لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفي، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت.

إنهم قد كسروا وأبغضوني ظلم، أحفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

نحن جميعا أخذنا من امتلائه ونعمة عوضا عن نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار، والمجد لله.

أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك، اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدتي الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقي عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة الرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء راضي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين.

0: مرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. الأصحاح السادس. فإذ نحن عاملون معه نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله باطلة، لأنه يقول: في وقت مقبول سمعتك، وفي يوم خلاص أعنتك. هوذا الآن وقت مقبول، هوذا الآن يوم خلاص، ولسنا نجعل عثرة في شيء لئلا تلام الخدمة، بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام، في طهارة، في علم، في أنات، في لطف، في الروح القدس، في محبة بلا رياء، في كلام الحق، في قوة الله بسلاح البر لليمين ولليسار، بمجد وهوان، بصيت رديء وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحن نحيا، كمؤدبين ونحن غير مقتولين، كحزانا ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون، قلبنا متسع، لستم متضيقين فينا بل متضيقين في أحشائكم. فجزاء لذلك أقول كما لأولادي: كونوا أنتم أيضا متسعين. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان. فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله: إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم، وأكون لكم أبا، وأنتم تكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء، لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. الأصحاح السابع. اقبلونا، لم نظلم أحدا، لم نفسد أحدا، لم نطمع في أحد. لا أقول هذا لأجل دينونة، لأني قد قلت سابقا إنكم في قلوبنا، لنموت معكم ونعيش معكم. لي ثقة كثيرة بكم، لافتخار كثير من جهتكم، قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقاتنا، لأننا لما أتينا إلى مكيدونية لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبين في كل شيء، من خارج خصومات، من داخل مخاوف. لكن الله الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيتوس،
وليس بمجيئه فقط، بل ايضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي، حتى إني فرحت أكثر، لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم، مع أني ندمت، فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة. الآن أنا أفرح، لا لأنكم حزنتم، بل لأنكم حزنتم للتوبة، لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله، لكي لا تتخسروا منا في شيء، لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. فإنه هوذا حزنكم هذا عينه، بحسب مشيئة الله كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام. في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر. إذن وإن كنت قد كتبت إليكم فليس لأجل المذنب ولا لأجل المذنب إليه، بل لكي يظهر لكم أمام الله اجتهادنا لأجلكم. من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس، لأن روحه قد استراحت بكم جميعا. فإني إن كنت افتخرت شيئا لديه من جهتكم لم أخجل، بل كما كلمناكم بكل شيء بالصدق، كذلك افتخارنا أيضا لدى تيتوس صار صادقا، وأحشاؤه هي نحوكم بالزيادة، متذكرا طاعة جميعكم كيف قبلتموه بخوف ورعدة. أنا أفرح إذن أني أثق بكم في كل شيء.

الأصحاح الثامن. ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مكدونية، أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم، لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم، ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين، وليس كما رجونا، بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله، حتى إننا طلبنا من تيتوس أنه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة أيضا. لكن كما تزدادون في كل شيء في الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد ومحبتكم لنا، ليتكم تزدادون في هذه النعمة أيضا. لست أقول على سبيل الأمر، بل باجتهاد آخرين مختبرا إخلاص محبتكم أيضا. فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني، لكي تستغنوا أنتم بفقره. أعطي رأيا في هذا أيضا، لأن هذا ينفعكم أنتم الذين سبقتم فابتدأتم منذ العام الماضي، ليس أن تفعلوا فقط بل أن تريدوا أيضا. ولكن الآن تمموا العمل أيضا، حتى إنه كما أن النشاط للإرادة كذلك يكون التتميم أيضا حسب ما لكم. لأنه إن كان النشاط موجودا فهو مقبول على حسب مال الإنسان، لا على حسب ما ليس له، فإنه ليس لكي يكون للآخرين راحة ولكم ضيق، بل بحسب المساواة، لكي تكون في هذا الوقت فضالتكم لإعوازهم، كي تصير فضالتهم لإعوازكم، حتى تحصل المساواة، كما هو مكتوب: الذي جمع كثيرا لم يفضل، والذي جمع قليلا لم ينقص. ولكن شكرا لله الذي جعل هذا الاجتهاد عينه لأجلكم في قلب تيتوس، لأنه قبل الطلبة، وإذ كان أكثر اجتهادا مضى إليكم من تلقاء نفسه، وأرسلنا معه الأخ الذي مدحه في الإنجيل في جميع الكنائس. وليس ذلك فقط، بل هو منتخب أيضا من الكنائس رفيقا لنا في السفر مع هذه النعمة المخدومة منا لمجد ذات الرب الواحد ولنشاطكم، متجنبين هذا أن يلومنا أحد في جسامة هذه المخدومة منا، معتنين بأمور حسنة ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس أيضا. وأرسلنا معهما أخانا الذي اختبرنا مرارا في أمور كثيرة أنه مجتهد، ولكنه الآن أشد اجتهادا كثيرا بالثقة الكثيرة بكم. أما من جهة تيتوس فهو شريك لي وعامل معي لأجلكم، وأما أخوانا فهما رسولا الكنائس ومجد المسيح. فبينوا لهم وقدام الكنائس بينة محبتكم وافتخارنا من جهتكم. الأصحاح التاسع. فإنه من جهة الخدمة للقديسين
هو فضول مني أن أكتب إليكم، لأني أعلم نشاطكم الذي أفتخر به من جهتكم لدى المكدونيين، أن أخائي مستعدة منذ العام الماضي، وغيرتكم قد حرضت الأكثرين، ولكن أرسلت الإخوة لئلا يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل، كي تكونوا مستعدين كما قلت، حتى إذا جاء معي مكدونيون ووجدوكم غير مستعدين لا نخجل نحن، حتى لا أقول أنتم في جسارة الافتخار هذه. فرأيت لازما أن أطلب إلى الإخوة أن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبلا بركتكم التي سبق التخبير بها، لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخل. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد، كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله، والله قادر أن يزيدكم.

ثمركم وينمي غلاتي بركم، مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله. لأن افتعال هذه الخدمة ليس يسد إعواز القديسين فقط، بل يزيد بشكر كثير لله، إذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع، وبدعائهم لأجلكم، مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم. فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال.

حال من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا، كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شوي سنينان بشوي سنينان قللوا يا اخي نبران امي بيوت نمي بشيرين مبن ما اسواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، أرجوه أن يغفر لي خطاياي الكثيرة.

أبارك الرب في كل وقت وفي كل حين تسبحته في فمي، بالرب تفتخر نفسي ليسمع المدعاء ويفرحون.

من إنجيل معلمنا يوحنا البشير بركات علينا آمين. متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أتركه.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبؤوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته ارحمنا يا الله يا
1: رب قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: واجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا إله كل الرأفاء ورب كل عزاء الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس نشكرك لأنك أعطيتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين مثل أسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر اقبل صلواتنا واغفر خطايانا وارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من كل دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا لأنه يليق بك المجد والإكرام والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة ترباطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فلتحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها آمين. تحتفل الكنيسة أحبائي بعيد أبائنا الشهداء لفترة تطول إلى تذكار عيد ظهور الصليب المقدس، فترة من 1 توت لغاية 17 توت، وكأن الكنيسة عايزة تربط 3 حاجات ببعض: الاستشهاد بالفرح بالصليب. عشان كده الكنيسة طول فترة عيد الشهداء من بداية 1 توت لغاية 17 توت تصلي طقس فريحي. فاستشهاد وفرح وصليب، الكنيسة عايزة تثبت فينا إحساس ومشاعر أن الشهادة متعلقة بالصليب، وأن الشهادة متعلقة بالصليب والفرح. لذلك أحبائي، الإنسان المسيحي معروض عليه أن يدخل جوه هذه الدائرة المبهجة، دائرة الاستشهاد والفرح.

وحمل الصليب. يتساءل الواحد يقول لك طب أنا عايش في عصر دلوقتي بعيد عن عصر الاستشهاد، إزاي أنا دلوقتي أشعر بالاستشهاد؟ هل الاستشهاد ده ماضي؟ إيه الاستشهاد بالنسبة لي دلوقتي؟ أحب أكلم معاكم عن روح الاستشهاد المعاصر، إزاي الإنسان المسيحي يعيش كشهيد في وقتنا الحاضر. أقول لك في ثلاث مجالات أنت محتاج أن أنت تقدم حياتك فيهم كشهيد. ثلاث مجالات هما موضوع صراع، ثلاث مجالات أنت المفروض أن أنت تعتبر نفسك قصادهم شهيد. إيه هما؟ واحد الجسد، اثنين العالم، ثلاثة الشيطان. واحد الجسد، المفروض ان انت جسدك ده تبقى شهيد قصاده، ان تسلك بالروح ولا تكمل شهوة الجسد، كأنك بتضع سكين روحي على الجسد، كأنك تقتل شهوة الجسد. الجسد في حد ذاته ليس خطية، هو عمل الله، الجسد كريم ومقدس، الجسد هو إناء الروح، الجسد عمل الله، لكن عدو الخير استخدم الجسد كسلاح ضد الإنسان، استخدم غريزة الجسد وخلى الجسد يبقى أداة للشر. عشان كده الكتاب المقدس يقول لك أن الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد وكلاهما يقاوم الآخر. عشان كده الكتاب المقدس يكلمنا عن أن نسلك بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، وكلمنا عن أن الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. الإنسان المسيحي عليه أنه هو يعيش الاستشهاد، أن يحيا بجسد مصلوب، جسد وضع عليه سكين النعمة بلا شفقة. أدي الاستشهاد. الكنيسة لما انتهت منها عصر الاستشهاد تقريبا في نص القرن الثالث، ابتدت ناس كتيرة عندها اشتياق للاستشهاد، بس ما فيش فرصة، ما فيش أباطرة مضطهدين، خلاص قسطنطين الملك جه وخلى المسيحية ديانة رسمية ورفع الاضطهاد عن الكنيسة، وابتدى يهتم بزينة الكنائس وبنى الكنائس. طب وبعدين احنا كنا عايزين نستشهد نعمل ايه؟ فوجد نظام كامتداد للاستشهاد وهو طريق الرهبنة. فطريق الرهبنة هو امتداد للاستشهاد، لذلك يطلق عليه الاباء انهم الشهداء البيض. الرهبان دول ايه؟ الشهداء البيض. يعني ايه شهداء بيض؟ يعني دول شهداء بدون سفك دم. شهيد يعني ايه؟ شهيد امام جسده، يضبط جسده، يضبط غرائزه، يتسامى بحواسه ومشاعره، بيقدم جسد لربنا، جسد مذبوح كل يوم. فإن كان الشهيد يقتل يوما أو يذبح يوما أو يضرب أياما، فالراهب وضع على نفسه أن يكون ضد جسده طول أيام حياته. من هنا صار هناك مجال للاستشهاد، هو أن أضبط جسدي، أن أحيا بجسد كل يوم قصاد ضميري أنا بقدمه كشهيد لله. عشان كده لو أنت جواك اشتياق استشهاد، أقولك الاستشهاد موجود، دور عليها تلاقيه. ما أنت لما تبقى تعبان وتقف تصلي، ما دول من ألوان الاستشهاد. ما أنت لما تبقى ميال للراحة وعايز تنام وعايز تصحى بدري علشان تحضر قداس ولا تحضر تسبحة، ما ده لون من ألوان الاستشهاد. ما أنت لما تعيش الطهارة في وسط عالم مليان بالفساد، ما ده برضو لون من ألوان الاستشهاد. عشان كده استشهاد معروض علينا، استشهاد بأن أنت تصلب الجسد بتاعك. وبدل ما الجسد يبقى مؤذي بالنسبة لك، وبدل ما الجسد يبقى وسيلة هلاك، هو الجسد يبقى وسيلة نجاة. فالجسد اللي كان بيشتهي وياكل ويشرب ويجوع
هو نفس الجسد اللي هيصوم، هو نفس الجسد اللي هيعيش العفة. عشان كده يقولك لما جسدك ده انت تخليه يتعب في الأعمال الروحية، يقولك كده ان عرق الصلاة الله يشتمها كأزكى من روائح البخور الزكية. عرق الصلاة أصل ده خارج من الجسد، خارج من إفرازات الجسد، لكن هو جسد تقدس، قدم كيان مقدس لله، لدرجة أن الآباء القديسين كانوا ينصحوا تلاميذهم يقول له كده: إن لم يتقدس فراشك بعرق الصلاة فلا تنم. ما تنامش إلا ما يكون سريرك مقدس بإيه؟ بعرق الصلاة. يعني إيه؟ يعني يقول لك افضل صلي صلي صلي، جاهد جاهد جاهد، لغاية لما جسدك كله يشر عرق، لما تيجي تنام العرق ده هينزل على السرير بتاعك. يقول لك ده بيقدس فراشك. إن لم يتقدس فراشك بعرق الصلاة فلا تنم. إيه اللي حصل ده؟ دول بيقدموا أجساد شهيدة كل يوم، أهو ده شهيد للمسيح يسوع. إن كان دقلديانوس قد انتهى ولا يوجد هناك سياف ولا يوجد من يبطش به، فأقام لنفسه هو سيافا، فجعل أن يقدم جسده كإناء لمجد ربنا يسوع المسيح. واحد الجسد، بدل الجسد اللي كان مؤذي ومتعب وعمال يقدم سقطات وشهوات، صار هو الجسد اللي بيقدم كرامة لربنا. فاكرين احنا القصة بتاعت شمشون لما بيقولك انه طلع عليه اسد، فبصينا لقينا شمشون ضرب الاسد ده وشق فكيه وصرعه وموته. فجاء بعد كده وهو معدي وهو راجع لقى الجسد ده اتعمل كخلية نحل، فتعجب قال لك: يا الجسد اللي احنا الاسد اللي احنا موتناه ده اللي المفروض دلوقتي يكون منتن اتحول لخلية نحل. فاخد من الجوف بتاعه عسل وقال العبارة المشهورة بتاعته: يخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوة. يقول لك الاباء القديسين اخدوا العبارة دي على الجسد، يقول لك الجسد ده عامل زي الاسد، عايز يطلع ياكلك، عايز يفترسك، عايز يبلع منك الحياة الأبدية. انت اغلبه، وبدل ما يقدم لك موت هيقدم لك حياة. نفس الجسد اللي كان هيقدم لك شهوة رضية هو الجسد اللي تاكل منه عسل جميل، تاكل منه وسائط نعمة، هو الجسد اللي هيسجد، هو الجسد اللي هيصوم، هو الجسد اللي هيتسامى بالغريزة بتاعته وهيصعدها لله وهتترجم لطاقة حب للجميع. هو ده الجسد، بقى هو ده الجسد اللي كان متعب، بقى هو ده الجسد. يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. نمرة 2، العالم. مفروض ان انا النهاردة ابقى شهيد قصاد العالم، شهيد قصاد العالم كناس وشهيد قصاد العالم كمغريات. المفروض ان انا ابقى شهيد قصاد العالم كمجتمع، أعيش كإنسان مذبوح. يقولك على الإنسان المسيحي عبارة جميلة جدا، يقولك الإنسان المسيحي كسيده قائم كأنه مذبوح. خلي بالك من عبارة كأنه دي، هو كأنه مذبوح؟ ما هو يا مذبوح يا مش مذبوح. إيه كأنه مذبوح ديت؟ يا واحد مذبوح يا مش مذبوح. يقولك لا، هو كأنه مذبوح. يعني إيه كأنه مذبوح؟ يقول لك عن نايل الأباء القديسين تفسير رائع، يقول لك: كأنه مذبوح معناه أنه لا يعيش عيشة الأحياء ولا يستريح راحة الأموات. كأنه مذبوح، أدي الإنسان المسيحي قصاد العالم. الإنسان المسيحي قصاد العالم لا هو عايش حياة العالم ولا هو ميت، هو عايش بس عايش حياة مختلفة عن كل العالم. العالم بالنسبة للإنسان المسيحي مجال استشهاد، أن يصلب العالم لي وأنا للعالم، أنا مصلوب له هو مصلوب لي. مصلوب لي يعني هو ملوش سلطان عليا وأنا مش منجذب إليه، أنا مصلوب له متسمر هو قصادي.
فأنا مصلوب له وهو مصلوب لي، الذي صلب العالم لي وأنا للعالم، إحنا الاثنين مصلوبين لبعض، مش أنا بس اللي مصلوب، هو كمان مصلوب له. إحنا في عالم النهاردة أحبائي المباهج بتاعته بتتحدى الإنسان بقوة، وكل يوم في جديد، والإنسان لو مغلوب من نفسه هيتغلب للعالم. عشان كده من مجالات الاستشهاد العملية خلي العالم يبقى مصلوب ليك، خلي إن العالم بكل مباهجه بكل مخترعاته بكل تقدمه يبقى عالم مصلوب ليك، ما تبقاش أنت مزلول له، ما تبقاش أنت خاضع له، ما يبقاش هو بيشكلك، ما يبقاش هو بيستخدمك. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول لك الذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، الذين يشترون كأنهم لا يملكون. ده إيه ده؟ ده إنسان شهيد قصاد العالم، العالم بالنسبة له مش حاجة هو بيتعبد لها، لا دي حاجة مصلوبة له. عدو الخير تجاسر وأخذ ربنا يسوع المسيح فوق جناح الهيكل يقول له شايف العالم؟ شايف مبهجه؟ شايف أضواءه؟ أنا هديك كل ده إن خررت وسجدت ليه. نفس الأسلوب بيستخدمه العدو معانا لغاية النهاردة، إن يحاول يغلبنا بمباهج العالم المتعددة، يحاول يعرض علينا مباهج العالم في صورة مزينة، أدي العالم. عشان كده أحبائي من المجالات اللي احنا لازم إن احنا نستفيد بيها كوسيلة نقدم أنفسنا لله كشهداء في عصرنا الحالي أن يكون العالم مصلوب لنا. عشان كده حرب العالم دي كان بيحاربوا بها الشهداء جدا، يقول له هديك، هجوزك، طب هخليك تبقى قائد جيش. تخيل أنت لما يبقى فيه جندي صغير ولا ضابط صغير في جيش ويقول له هخليك تبقى قائد جيش، قائد جيش ده بالنسبة لواحد جندي يعني حلم، حاجة فظيعة، حاجة رهيبة، يقول له خليك تبقى قائد الجيش، يقول له لا، يقول له هجوزك بنت الملك، يقول له لا، يجوا البنت يقول له هنجوزك الملك، هنجيب لك ثياب فاخرة، روائح عطر، هنديك، أبدا أبدا. ليه؟ عالم مصلوب لها، إغراءات العالم ماتت من جواهم. يقول لك عن دقل ديانوس لما رأى أن هناك مواكب بالآلاف من المسيحيين يقبلون على الاستشهاد قال عبارة شهيرة، قال إيه دقل ديانوس؟ قال لك يستحيل أن يكون هؤلاء مغلوبون لشهوة، مش ممكن، حاجة تلخبط، أصل هو راجل مستعبد للعالم، مستعبد للجسد، فمستغرب إزاي واحد بالسهولة دي بيتنازل عن حياته عن العالم. أقول لك أصله هو مش مغلوب لشهوة، أصله مش مغلوب للعالم، أصله مش حاسس إن حياته في هذه الحياة، لا ده له مدينة باقية. عشان كده أحبائي صلب العالم، العالم كمجال للاستشهاد أمر هام جدا إن إحنا نؤمن بيه ونعرفه. عشان كده أحبائي لو عايز أنت النهاردة تعيش استشهاد معاصر أصلب العالم ليك، مش كل حاجة جديدة تجري وراه، مش كل حاجة يبقى نفسك فيها وتتزللها، اغلب من جواك تعرف تغلب من براك. قاعدة، الإنسان اللي يعرف يغلب من جوه يعرف يغلب من بره، اللي يتغلب من جوه هيتغلب من بره. العالم مجال للاستشهاد، العالم كأشياء، العالم كبشر، انت محتاج ان انت تشهد للمسيح وسط العالم. طب ممكن ان العالم يضطهدك كمسيحي، اقول لك دي فرصة للاستشهاد، فرصة للاستشهاد، ان انت اذا كانوا هم عذبوا من اجل اسمه انت ممكن تهان من اجل اسمه، او ممكن تظلم من اجل اسمه، ممكن ان حق من حقوقك يضيع من اجل اسم المسيح. عشان كده اقدر اقول لك ان من ضمن المجالات اللي ممكن انت تكون بيها شهيد العالم كبشر، كضيق، كاضطهاد، كاغراءات،
أو كعبودية الأشياء وملكيات، كل ده مجال الاستشهاد. يقف واحد من الشهداء قصاد واحد ملك يقول له أنت لو ما أنكرتش الإيمان أنا هعذبك، هتتألم، أنا بقول لك سيب المسيح اللي أنت متمسك بيه ده. يقول له ده أنا نفسي أتألم من أجل اسمه، يا ريتك ما تحرمنيش من البركة دي، ده شرف عظيم أن أهان من أجل اسمه. يقول له هسجنك. قال له أخشى أن أقول لك أن الحياة التي أحياها أنا أصعب من السجن الذي تدبره لي أنت. أنا راجل ساكن في نقرة في جبل، هتبقى بالنسبة للسجن بتاعك أصعب، ده السجن بتاعك يمكن يبقى مرفه عن الحياة اللي أنا عايشها. أنا ساجن نفسي بإرادتي، أنا عايش عيشة صعبة بإرادتي، أنا مش هستناك أنت لما تفرض علي ألم، أنا فارض على نفسي ألم قبل ما أنت تفرض علي ألم. قال له بقى كده طيب أنا هحرمك من كل ممتلكاتك. قال له كان من زمان أنا معيش ولا حاجة، أنا حرمت نفسي من كل ممتلكاتي بإرادتي، أنا ليس لي شيء الآن. طب خلاص بقى يبقى هموتك. قال له ده أنا حياتي كلها في اشتياق لهذه اللحظة، فليتك لا تتعجل ولا تتردد، وليتك تعجل بأمري. قال له ليتك لا تتردد وليتك تعجل بأمري، ده أنا مشتاق للحظة دي، مش مغلوب لحاجة، لا الملكية ولا خايف من ألم ولا خايف من موت، مش مغلوب لشيء. نمرة ثلاثة والأخيرة، الشيطان محتاج أن أنا أقدم نفسي شهيد قصاد حيل الشيطان، مهما يحاول يقدم لي من إغراءات أنا أبقى شهيد قصاده، مهما يحاول يقدم لي من خداعات أنا أبقى شهيد قصاده. الشيطان بيقدم لنا فرصة نستشهد، ياما الشيطان يدبر للإنسان فخاخ عشان يقع بيها، عليك ان انت تجاهد عشان تنجو من الفخاخ الشيطانية ديت، وده لون من ألوان الاستشهاد. حيل العدو الكتيرة، حيل العدو المختلفة محتاج ان انت تقف قصادها بنفسية شهيد، يعني نفسية إنسان قد وضع كل ثقته في الحياة الأبدية وتخلى عن كل أمجاد الحياة الدهرية. من هنا أحبائي ده مجال إحنا محتاجين إن إحنا نعيش بيه كشهداء، شهداء أمام ضمائرنا، شهيد قصاد العدو. يقول لك إن العدو بقى محتار في القديس أبو مقار، بيقول له أنا مش عارف أعمل فيك إيه، أنت غلبتني، أنت ما خلتش حرب من الحروب اللي في جعبتي إلا وأنا حاربتك بيها، وفي الآخر أنت انتصرت، فأنت لما انتصرت عليا في كل الحروب دي أنت كللت، فأنا يبقى كده حروبي بتديك مجال للإكليل، أنا لازم أبعد عنك. شوف قد إيه حروب عدو الخير هي بالنسبة لنا مش أداة لسقوط، ولكن هي أداة لمجد، هي أداة لأكاليل، هي أداة للاستشهاد. جميل الإنسان اللي تتحول الحروب بالنسبة له لأكاليل مش لسقوط. عشان كده أحبائي من ضمن الميادين اللي إحنا معروض علينا أن إحنا نقدم فيها أجسادنا ونفوسنا كشهداء لله حرب عدو الخير. عدو الخير كان يجي للمساجين اللي كانوا بيبقوا على ذمة التحقيق علشان يستشهدوا، كان يجي بقى يشتغل في وسط الـ الـ الـ الـ الآلاف دول، يقول هتسيب عيالك وبعدين هيعملوا ايه من غيرك اذا كانوا مش عارفين يعيشوا وانت موجود، اما لما تموت هيحصل لهم ايه؟ يقول لك عن القديسة بربتوة ان كانت أنجبت طفلة لها بضعة أشهر. عدو الخير يجيب فكرة للناس اللي بيعذبوها، يقول خلوا الطفلة بتاعتها تيجي
وتقف بره السجن اللي

0: هي مسجونة فيه عشان تسمع صراخ الطفلة الجعانة فقلبها يلين فتطرق المسيح، ويسمعوها صراخ الطفلة الجعانة ويقولولها ها قلتي ايه بنتك اطلعي رضعيها سيبك من الامر، ويا ستي ربنا هيعذرك ربنا هيسامحك. لدرجة ان في واحد الشيطان اغواء وجاب له فكرة بقى يكلم المسجونين المسيحيين رغم ان هو مسيحي، يقول لهم انا عشان خاطر ولادي هبخر للاوثان بس انا في ضميري مسيحي، يلا اعملوا زي كده. يقول له انا هبخر للاوثان وانا في ضميري مسيحي. الشهداء قالوا له ده كلام فاضي ما ينفعش، ده انت مخدوع من الشيطان. بقى برضو في كلام زي كده، انا بخر للاوثان وانا في ضميري مسيحي، بقى بخر للاوثان وانا بقول قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت، لا ما ينفع. انا اضحك على ربنا. عشان كده احبائي شوفوا الخداعات اللي عدو الخير كان بيضغط بيها على الشهداء، يخلي واحد يتذكر زوجته، يخلي زوجة تتذكر زوجها، تتذكر أولادها، تتذكر التزاماتها، تتذكر العالم. ممكن واحد عدو الخير يقول له أنت لو ضعفت ربنا يسامحك، أنت ممكن تبقى تقدم توبة. وخلي بالكم الأباء القديسين بتوع الكنيسة الأولى كانوا عاملين قانون توبة على ناس كتير جدا تركت المسيح أثناء الاضطهاد ثم أرادوا أن يرجعوا، واختلف الأباء على هل يقبلوهم أم لا، ومعظم الأباء أقروا بأنهم ياخدوا قانون توبة ويرجعوا. قصدي أقول لك إن عدو الخير لما الشبكة بتاعته ديت جذب ناس كتير له بخداعه، ولازال عدو الخير يرمي نفس الشبكة ويخدعك. يقول لك أنت يعني هتعيش للمسيح لوحدك في الدنيا ديت، أنت بس اللي عايز تعيش بالإنجيل، عايز الناس كلها تبقى ماشية بالنفاق وانت اللي عايز تمشي بالحق، عايز الناس كلها تبقى ماشية حسب الموضة وانت اللي عايز تمشي بحسب الانجيل. عدو الخير بيستخدم كل الاساليب، عشان كده انت محتاج تبقى شهيد قصاد حروب الشيطان. ثلاث مجالات المفروض نبقى شهداء من خلالها: شهيد قصاد جسدي، شهيد قصاد العالم، شهيد قصاد حيل الشيطان. من هنا أنا ممكن أبقى شهيد، وممكن أن أنا أعيش بنفس روح أباء الشهداء. عشان كده الكنيسة تقول لك الشهداء الخطاة الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك، مؤمنيك احسبهم مع شهدائك. يعني كل مؤمن حقيقي للمسيح يسوع، متمسك بالإنجيل، متمسك بالصلوات، متمسك بالوصايا، متمسك بالاتضاع في وسط عالم لا يعرف إلا العجرفة، متمسك بالتسامح وسط عالم لا يعرف إلا الشراسة، كل إنسان مسيحي يعيش بالوصايا مؤمنيك احسبهم مع شهدائك، هيبقى إنسان في كرامة شهيد. تخيل بقى أنت لما يبقى عليك أن أنت تاخد كرامة الشهداء، بأن أنت تعيش بجسد مصلوب وتعيش بعالم مصلوب وتعيش غالب لحروب عدو الخير. ده أحبائي ميادين ربنا بيدهلنا عشان نبقى شهداء بيها، لأنه يحب جدا يشوف نفوس مجروحة من أجله، زي ما هو مات من أجلها هو كمان بيموت من أجلها. الله ينايح نفسه أبونا بشوي كامل كان في منظر يشد انتباهه جدا ويحبه جدا، منظر قبر الست دميانة. فوق قبر الست دميانة في مذبح، فيقول لك المنظر ده جميل، المسيح مذبوح من أجل الست دميانة والست دميانة مذبوحة من أجل المسيح، حب متبادل، هو مات عنها وهي ماتت عنه. أهو كل نفس مجروحة بجراحات المسيح بتخرج تطلب في كل يوم جراحات من أجله، فتقدم جسد مذبوح وتقدم عالم مذبوح وتقدم شيطان مهزوم. ربنا يكمل نقائصنا ويسند كل ضعف فينا بنعمته. لإلهنا المجد دائما أبديا.
1: إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهرا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم جهالة عند الله.
2: كنيسة

0: أنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك بترى تقدم.
1: إليك أيها القديس العظيم أرسانيوس، يا من ذهبت كل الجواهر الثمينة واقتنيت اللؤلؤة فائقة الثمن.
0: إليك أيها القديس الذي قطف ثمار السكون وتحدث لغة الملائكة فصار شريكا لهم في التسبيح والتقديس.
1: استبدلت مجد العالم واعتبرت غناه وثراؤه كحلم نائم، فوجدت الواحد الذي هو كل شيء.
0: تكللت بكل النعم أيها القديس اللامع، يا فيلسوف البرية ومرشد الرهبان بقدوته، صاحب الأمر النافذ والمشورة الفاضلة.
1: إلى معلم النفوس الراغبة في التوبة، إلى ذكر الحكمة والفلسفة الحقيقية، إليك يا أرسانيوس النازل الذي نشر بمسكه العبير الذكي، نقدم هذا العمل ليسترشد بسيرتك كل أولادك.
2: افتح الباب لو سمحت يا مكر.
3: حاضر. أيوة. أهلا، ازيك يا بونا؟ اهلا وسهلا، اتفضل قدسك، وحشني خالص.
4: ازيك يا دكتور مكرم، عامل ايه؟ وازاي مدام سالي؟
3: كويسين يا بونا، اتفضل قدسك، اهلا وسهلا. سالي تعالي بسرعه.
2: معقول قدس ابونا ده؟ البيت حصلت له بركه النهارده.
4: ازيكم عاملين ايه؟ قلت انتوا ما بتسالوش اسال انا.
3: احنا صحيح مقصرين، بس الظروف يا بونا.
4: ظروف ايه دي اللي بتبعدكم عن الكنيسه وعن الخدمه؟ ده كلام، بقالكم دلوقتي قد ايه ما حدش شافكم؟
2: هنعمل ايه بس يا بونا، مكرم مشغول بتحضير الدكتوراه بتاعته وانا ما بين البيت والشغل.
4: ها وقربت يا دكتور تخلص؟
3: صدقني يا بونا بشتغل بايديا واسناني عشان اخلص اهو.
4: ربنا يوفقكم. جميل قوي انك تهتم بشغلك وبتحضير الدكتوراه، والمدام تاخد بالها من بيتها وشغلها، لكن في النهايه ده مش سبب كافي ابدا انكم تبعدوا عن الكنيسه وتتاثر علاقتكم بربنا. وبعدين يوم بيجر يوم، واسبوع يجر اسبوع، وشهر وسنه، لغايه ما تاخدنا دوامه الحياه والمشاغل، وننسى في الاخر الاهم، حياتنا الحقيقيه، ملكوتنا. الطموح جميل وربنا يهمه قوي ان ولاده يكونوا ناجحين، لكن وهم في حضنه صدقوني هو حيبارك في كل حاجه، في الوقت، في الجهد، في العمل.
3: طبعا طبعا يا بونا، لكن قدسك شرفتنا النهارده.
2: هتشرب ايه يا بونا؟
4: لا مش عاوز اشرب حاجه.
2: ايه يا بونا، انت باين عليك زعلان مننا قوي.
4: انا مش زعلان منكم، انا زعلان عليكم. افتكروا كده وانتم مخطوبين كنتوا شعله نشاط في الخدمه، وواحده واحده بدات الدنيا تاخدكم. عموما انا ليا طلب واحد بس عندكم.
3: امر يا بونا.
4: انا عاوزك يا دكتور مكرم تحضر درس تقوله في اجتماع الخدمه بكره بالليل.
3: انا ما عنديش مانع، بس بكره مش هلحق، مفيش موضوع معين في دماغي ومفيش مراجع، يعني ممكن يا بونا ناجلها شويه؟
4: الموضوع عندي. خد الكتاب ده، حضر منه وهستناك بكره. ممكن مدام سالي تساعدك.
3: حاضر. حياة القديس أرسانيوس؟
4: أيوة، حياة القديس أرسانيوس، عاوزك تقراها كويس وحنسمعها منك بكرة.
2: آه مالك يا مكرم، احنا بقينا نص الليل وانت لسه قاعد تقرا في الكتاب اللي اداهولك أبونا.
3: أصلي كنت حاسس إن أبونا ليه قصد في تصميمه إني أقرا الكتاب ده، مش موضوع تحضيره بس، لكن كان عايز يوصل لي رسالة معينة.
2: رسالة؟ رسالة ايه دي؟
3: لما احكي لك اللي في الكتاب هتعرفي ايه هي الرسالة. الكتاب ده يا سالي في قصة حياة القديس أرسانيوس.
2: اه دايما اسمع عنه، دايما يقولوا القديس أرسانيوس معلم اولاد الملوك
3: بالزبط.
2: او معلم الامراء.
3: برافو عليكي، لكن تفاصيل حياته انا ما كنتش اعرف عنها حاجة.
2: ولا انا.
3: بص يا ستي، القديس أرسانيوس اتولد سنة 350 ميلادية في مدينة روميا من أبوين من أشراف المدينة، وكانوا مشهورين قوي بالإيمان، عشان كده اهتموا يعلموا أولادهم أرسانيوس وأفروسيني أخته مبادئ الإيمان والمحبة والفضيلة، وتمت صيامة أرسانيوس أغنسطس وهو عنده 12 سنة. بعدها بدأ يدرس العلوم المسيحية والأداب اليونانية واللاتينية وتفوق فيها جدا، عشان كده أسقف روميا رسمه رئيس للشمامسة.
2: طب وليه بيقولوا عليه معلم أولاد الملوك؟
3: كان في الوقت ده سالي الامبراطور ثيودوسيوس الكبير بيدور على حد يثق فيه وفي علمه عشان يعلم ولاده الاثنين، فبعت لاسقف روميا عشان يرشح له راجل فاضل يقوم بالعمل المهم ده.
2: وطبعا اسقف روميا رشح القديس ارسانيوس.
3: فعلا، وسافر القديس ارسانيوس القسطنطينيه سنة 383 ميلادية، وساب أخته في دير للعزارة وراح على طول لقصر الإمبراطور.
5: أنا مبسوط جدا يا أرسانيوس إنك معايا هنا في القصر. أنا سمعت كتير عنك وأتمنى إنك تقبل المهمة الصعبة دي.
6: مولاي الإمبراطور سيئودوسيوس، أنا أتمنى إني أكون عند حسن ظنك، وأوعدك إني هحاول بكل جهدي تعليم الأميرين كل اللي ينفعهم.
5: عارف يا أرسانيوس، أنا يهمني قوي إنك تعلم ولادي المبادئ المسيحية، مبادئ الخلاص والمحبة أكتر ما تعلمهم العلوم وقواعد اللغة.
6: أنا كمان متأكد يا مولاي إنهم لو فهموا جوهر المسيحية الجميل الرائع هيقدروا يتعلموا أي حاجة تانية بسهولة.
5: مظبوط. دلوقتي أنا هسلمك ولادي الاتنين وهخلع قدامك عنهم تاج الإمبراطورية، لأنهم هيكونوا بالنسبة لك مجرد تلاميذ. وإنت يا أركاديوس، إنت وهونوريوس ده معلمكم، هيكون عندكم بمنزلة الأب، تعاملوه باحترام ومحبة زي بالظبط، لأنكم هتاخدوا منه كل اللي يفيد عقلكم ونفسكم. وإنت يا أرسانيوس، عاوزك تعاملهم مش على إنهم أمراء، لأ، على إنهم تلاميذ.
6: أنا قد إيه سعيد يا مولاي بكل اللي شفته وسمعته، لأنك يا مولاي بتدي درس للكل عن مبادئ التربية المسيحية اللي بتسعى لخلاص كل نفس مهما كانت منزلتها.
2: واضح إن الإمبراطور كان عنده ثقة في القديس أرسانيوس.
3: طبعا، مش بس كده، ده لما شاف حكمته حبه جدا واداله عبيد كتير وكان بيقربه منه في كل حاجة، واداله كمان عضوية مجلس الشيوخ. مرة دخل الإمبراطور على القديس أرسانيوس وهو بيعلم أولاده.
5: سلام يا أرسانيوس.
6: سلام يا مولاي الإمبراطور.
5: إيه اللي أنا شايفه ده؟ معقول بقى التلميذ يقعد والأستاذ يفضل واقف؟
6: أصل يا مولاي.
5: لا يا أرسانيوس، لا، من هنا ورايح أنت تقعد لأنك المعلم، وولادي يقفوا وهم بياخدوا الدرس منك.
3: وبرغم كده قدر القديس يكسب حب وود الأميرين واحترام كل اللي في القصر لحكمته وتواضعه. لكن كان في حاجة بتقلق القديس جدا.
2: حاجة تقلقه بعد كل اللي وصله من مركز وجاه ومنصب وغنى؟
3: أيوة، كان دايما بيصلي لربنا ويطلب منه يوصله لطريق الخلاص.
6: ربي وإلهي ومخلصي الصالح، أنا بطلب مشورتك. كل اللي أنا فيه ده باطل وغير ثابت، المجد والغنى والجاه كل ده مش هينفعني. علمني يا رب وارشدني، علمني إزاي أخلص.
7: يا أرسانيوس، اهرب من الناس وانت تخلص.
6: ايه ده؟ معقول ده صوتك يا رب؟ اشكرك، اشكرك يا إلهي على مشورتك ورحمتك العظيمة بعبدك أرسانيوس. فعلا انا لازم اهرب، انا ههرب اليك يا رب.
2: بقى بعد كل اللي وصل له ده يفكر في الهروب؟
3: هو فضل الحياة مع ربنا عن كل مباهج العالم وقرر الهروب، وركب سفينة كانت في طريقها لإسكندرية من غير ما يقول لأي حد.
2: طب والقصر والإمبراطور؟
3: كلهم استغربوا جدا وحزنوا طبعا يا سالي على غيابه. محدش عرف طريقه فين، لأنه بعد ما وصل إسكندرية راح على طول لبرية شهيد اللي كان القديس مكاريوس الكبير أب ليها.

0: طب وآباء البرية والرهبان استقبلوه ازاي؟
1: أنا غريب فقير جاي أدور عن خلاص نفسي.
2: بس شكلك وطريقة كلامك بتدل على غير كده.
1: أرجوكم ما ترفضونيش، أنا محتاج قوي لمساعدتكم.
2: طب أنت اسمك إيه؟
1: أنا اسمي أرسانيوس.
2: أرسانيوس؟ أرسانيوس ده اسم غريب. عموما أنت لازم تقابل القديس مكاريوس وهو اللي هيحدد لك إذا كنت تستنى ولا لأ.
1: قابل القديس مكاريوس، أنا مش مستحق إني أبقى في وسطيكم، لكن أنا محتاج لمساعدتكم قوي وإرشادكم ليا. أنا جاي أدور على خلاص نفسي وأحاول أتوب عن خطاياي الكتيرة.
3: لكن يا ابني هنا المعيشة قاسية قوي، هنا ممكن نقعد بأيام بدون أكل ولا شرب. الحياة هنا مش سهلة، لازم تفكر كويس قبل ما تاخد القرار ده.
1: أنا بعد اللي شفته هنا من عجائب تفوق الطبيعة البشرية بحاول أتعلم، وبندم على الوقت اللي ضيعته في الكسل والضعف والخطية.
3: عموما أنا حديك فرصة للاختبار وإنك تجرب بنفسك حياة البرية، وربنا يرشدك للي فيه خلاص نفسك.
2: واتفق شيوخ البرية إنهم يسلموا أرسانيوس للقديس يوحنا القصير اللي كان مشهور بالإفراز وتعليم الفضيلة عشان يختبر أرسانيوس ويهتم بيه.
0: وعمل إيه القديس يوحنا علشان يختبر أرسانيوس؟
2: في مرة طلب القديس يوحنا من الرهبان إنهم يعدوا المائدة، وقال للقديس أرسانيوس: أرسانيوس.
1: أيوة يا أبانا.
2: تعال ورانا.
1: حاضر يا أبانا.
2: يا أبانا يوحنا، أنت هتسيب أرسانيوس كده واقف وسط صلصة الطعام وإحنا قاعدين بناكل؟
4: لا أبدا، خد يا أرسانيوس كسرة الخبز دي، خدها من على الأرض لو كنت عاوز تاكل.
1: حاضر يا أبانا. أشكر محبتك.
2: الحقيقة يا أبانا يوحنا اللي خد كسرة الخبز من على الأرض وكلها.
4: تعال يا أرسانيوس، أنت هتكون راهب عظيم لأنك وضيع متواضع القلب. صلوا من أجله جميعا، صلوا من أجل أخوكم أرسانيوس.
0: فعلا يا مكرم، كان اختبار صعب على واحد في منزلة القديس أرسانيوس اللي عاش في القصور وشاف كل لذات الحياة قدام عينه.
2: بعد كده رجع القديس أرسانيوس للقديس مكاريوس الكبير، فرح بيه جدا وحلق له شعره ورسمه راهب، واداله قلاية هادية في البرية وقال له أقوال كتير معزية.
0: وإزاي بدأ حياته الرهبانية يا مكرم؟
2: بدأ بحب شديد قوي للتعليم والاستفادة من تجارب كل اللي سبقوه في المشوار الصعب ده. وفي مرة راح لشيخ من شيوخ البرية.
1: يا أبي، أنا عاوز استفيد منك واتعلم إزاي أقدر أواجه الأفكار.
4: إزاي بتسألني أنا الراهب الأمي وإنت اللي دارس الأدب الروماني واليوناني والعلوم كلها؟
1: يا أبي، أنا يمكن دارس للأدب الروماني واليوناني والعلوم كتيرة، لكن الألفا فيتا اللي بتعرفها أنا لسه معرفتهاش.
0: طبعا كان قصده أنه لسه مبتدئ في طريق الفضيلة.
2: بالظبط، وعشان كده قال له أن الألفا فيتا اللي هم أول حرفين في اللغة القبطية حتى دول ما يعرفهمش. الأنبا أرسانيوس كمان عمره ما تكسف أنه يفهم ويتعلم من كل حاجة بتحصل حواليه. من القصص الطريفة اللي بتتحكي عن الأنبا أرسانيوس أنه في بداية حياته كان لما بياكل مع الرهبان كان بينقي الفول الأبيض ويأكله ويبعد الفول المسوس عنه، فرئيس الدير قرر أنه يديله درس على إيد واحد من إخوات الرهبان.
5: يا أبونا مينا، تعال أنا عاوزك في موضوع مهم.
6: أنا يا أبويا عاوزني؟
5: أيوة، أنا عايزك تقعد ساعة الأكل جنب أرسانيوس وتنقي الفول الأبيض وتأكله، ومهما عملت فيك تستحمل من أجل المحبة.
6: حاضر حاضر يا ابويا.
5: انت بتعمل ايه؟ انت بتنقي الفول الابيض وتاكله وتسيب الفول الاسود المسوس لاخواتك؟ بهذا سلوك المحبه والتواضع اللي احنا بنعيش بيه مع بعض؟
6: يا رب يسوع، انا اخطات يا ابي، سامحني.
1: مش انت اللي اخطات، انا اللي اخطات، وانا اللي استحق اتضرب بالقلم واللطمه دي على وشي. انا شفت يا ارسانيوس، بقى انت اللي عشت في القصور وعلمت اولاد الملوك مش عارف تاكل الفول مع رهبان مصر. يا خطيتك يا خطيتك يا أرسانيوس.

0: على طول ان التوبيخ موجه ليه.
1: فعلا، وما تكسفش ان هو يعمل لاخواته مطانية ويسجد لهم يعترف بخطأه.
0: كان سريع الاستجابة للحياة النسكية،
1: ومحتاجش وقت طويل عشان يوصل لأعلى مراتب القداسة والشفافية والكمال. وكان جهاده عظيم في السهر والصلاة، لدرجة ان في مرة احد

0: وسأله عن الموضوع ده. يا أبي أرسانيوس، هو أنا يكفيني قد إيه نوم كل ليلة؟
1: الراهب اليقظ تكفيه ساعة واحدة، واللي أقل منه شوية في اليقظة والجهاد تكفيه 3 ساعات، لكن الضعيف يقسم ليله لنصين، نص للنوم والتاني للصلاة.
0: وبجهاده ده وصل لمرتبة عالية جدا، لدرجة أنه في الأحاد والأعياد السيدية كان يقف في الخلا يصلي ويدي ظهره للشمس، ويفضل يصلي لغاية ما تشرق الشمس في وشه من جديد.
2: أنا مرة زمان سمعت قصة عن الأنبر سانيوس، إن أحد الإخوة بص عليه من شباك القلاية بتاعته، لقى جسمه كله زي النار مضيء، فاندهش جدا وخبط على باب القلاية، فطلع القديس أرسانيوس وصرفه بعد ما سأله إن كان شاف حاجة ولا لأ.
0: أكيد الأخ ده مرضيش يقوله اللي شافه طبعا، عشان ما يزعلوش، لأن القديس أرسانيوس مكتوب عنه إنه كان متواضع جدا وما كانش يحب أي مجد باطل، وبرغم كل اللي وصله من قداسة إلا إنه كان مشهور جدا بالدموع.
2: الدموع؟
0: أيوة، كان دايما يبكي، ومن كتر البكا كان شعر كفونه بيقع، لدرجة إنه كان في الحر بيرطب الخوص اللي بيدفره بدموعه، دموع التوبة الحقيقية ودموع التعزية.
2: زي ما بيقول الكتاب المقدس، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعذبون، لكن كان أكيد مستني الوقت اللي هيجي رب المجد ويمسح كل دمعة من عيونه ويعزيه. في ذلك الوقت لا تكون هناك الدموع، بل نعيش بالفرح لرؤيتنا مجد الرب بوجه مكشوف.
0: كمان كان مشهور أوي يا سالي بالهدوء والسكوت، ومن أقواله الجميلة: كثيرا ما تكلمت وندمت، أما عن السكوت فما ندمت قط.

0: لدرجة إن زاروا مرة بعض الإخوة وسألوه عن سكوته المستمر ده وقلة خروجه ومقابلته ليهم، فرد عليهم القديس أرسانيوس:
1: البنت العذراء طول ما هي في بيت أبوها ناس كتير عاوزين يخطبوها، لكن لو دخلت وخرجت كتير فهي مش هترضي كل الناس. البعض هيشتهيها والبعض هيتكلم عليها، ومش هيكون ليها كرامة زي ما كانت في بيت أبوها. النفس الهادية بقى زي كده، لو اشتهرت هتضيع وتتهلهل.
2: لكن طبعا طريقته في الهدوء والسكوت ما كانش يفهمها كل اللي حواليه.
0: أكيد، والدليل على كده إن مرة جه أخ غريب عشان يزور الأنبا أرسانيوس، وطلب إنه يشوفه ألح جدا، فلما خدوا أحد الإخوة للأنبا أرسانيوس صلى معاه وفضل قاعد ساكت، فقام الأخ ومشي، وطلب إنه يقابل الأنبا موسى الأسود اللي اتكلم معاه وعزاه وفرح قلبه جدا، فسأله الأخ اللي أرشده على حاجة غريبة.
3: دلوقتي أنا وريتك الأنبا أرسانيوس والأنبا موسى، مين فيهم أرضاك؟
4: بصراحة اللي أرضاني الأنبا موسى، لأنه كلمني وسمع مني، عكس الأنبا أرسانيوس اللي فضل ساكت طول الوقت. بعد إذنك أنا همشي، سلام.
3: مع السلامة. يا رب أنت اللي قادر تكشف عن عيني أي طريق صحيح، اللي بيهرب من الناس عشان اسمك، ولا اللي بيقابل الناس ويقبلهم برضو علشان اسمك. إيه ده؟ إيه اللي أنا شايفه ده؟ معقول؟ دول سفينتين، واحدة راكب فيها الأنبا أرسانيوس وماشية بهدوء وروح ربنا معاه، والتانية راكب فيها الأنبا موسى والملايكة وروح الله معاه برضه. أشكرك يا رب إنك كشفت عن عينيا إن الطريقين صح.
0: ومن القصص الجميلة اللي بتحكي عن الأنبا أرسانيوس وعن إنكاره لذاته وتواضعه، إن مرة وصل للدير بركة قليلة من التين الشوكي، فالرهبان قسموه بينهم واتكسفوا يبعتوا منه للأنبا أرسانيوس، طبعا لأن منزلته كانت عظيمة بينهم.
5: الأنبا أرسانيوس بقاله فترة ما جاش الكنيسة، يلا نروح نطمن عليه. إيه يا أبونا أرسانيوس؟ محدش بيشوفك ليه في الكنيسة؟
1: مش أنتوا اللي منعتوا عني البركة اللي جت وما جبتوش نصيبي منها؟
5: يا أبونا دي حاجة قليلة ما تليقش بيك.
1: وليه تفرزوني من وسطيكم وتميزوني عنكم؟ يا كبرياءك يا أرسانيوس، أكيد دي غلطتي، أكيد دي غلطتي وخطيتي.
5: يا أبويا دي غلطتنا إحنا، أنا هروح أجيب لقدسك نصيبك من التين وسامحنا.
0: وطبعا جاب له نصيبه من التين وفرح بيه جدا، وجي معاهم للكنيسة.
2: قد إيه كان متواضع وما كانش عايز أي تمييز لنفسه عن أي راهب تاني.
0: مش كده وبس، ده مرة القديس أرسانيوس عي واحتاج لخبزة واحدة، ولما ما كانش معاه يشتري خد من إنسان صدقة وقال بشكر:
1: أشكرك يا إلهي يا من أهلتني لأن أقبل صدقة من أجل اسمك.
0: ومن أقوال القديس عن التواضع والهدوء:
1: التواضع لا نجاح بغيره، وبمقدار نزول الراهب إلى الاتضاع يكون مقدار ارتفاعه في الفضيلة.
0: ده كمان القديس أرسانيوس كان بيبعد عن أي حاجة ممكن تشغل تفكيره عن حبيبه المسيح أو ممكن تسبب له أفكار.
2: إزاي يعني يا مكر؟
0: هحكي لك قصة توضح لك الموضوع ده. في مرة كانت واحدة من بنات رؤساء البلاط في روما عايزة تقابل القديس أرسانيوس، وطلبت الطلب ده من البابا سأوفيلوس البطريرك، اللي كتب للأنبا أرسانيوس جواب يستأذنه إنه يقابلها.
2: وإيه كان رد القديس أرسانيوس؟
0: كان رده غريب جدا، تخيلي قال لها إيه:
1: هو ذا قد علمت بتعبك وسفرك، ونحن مصلون لأجلك، فلا تحضري لأني لا أشاء أن أبصر وجه امرأة.
2: وهي عملت إيه؟
0: صممت إنها تروح تقابله، وفعلا راحت عشان تقابل القديس.
1: صممتي برضو تقابليني واديكي شفتيني، استفدتي ايه بقى؟
2: انا كان نفسي اخد بركتك يا ابويا ارسانيوس.
1: لما تسمعي عن اعمال فاضله حاولي انك تمارسيها، مش تلفي علشان تشوفي فاعليها.
2: انت زعلان مني اني جيت ومنفذتش كلامك؟
1: انت عارفه ممكن كل سيدات روما تيجي وتعمل زيك علشان تشوف ارسانيوس، وبكده تبقي عملتي عمل فظيع.
2: يا أبي أنا جيت لإيماني وطلبت البركة منك، بس أوعدك أني مش هسيب أي امرأة تيجي لك تاني.
1: مهما قلتي ما كانش يليق ليكي أنك تخلفي كلامي وتيجي.
2: أرجوك يا أبي ما تزعلش، وصلي من أجلي واذكرني دايما.
1: أنا هصلي أن الله يمحو خيالك واسمك وذكراكي من قلبي وفكري. يلا ارجع من مكان ما جيتي.
2: ياه ده عاملها بقسوه جدا يا مكر.
0: القديس ارسانيوس يا سالي كان رافض المقابله لانها ممكن تؤدي لسلسله من المقابلات اللي هتفسد عليه حياه الوحده والنسك اللي كان القديس بيعيش فيها.
2: طب القديس ارسانيوس فضل في قلايته على طول في بريه شهيد؟
0: لا، القديس ارسانيوس اتنقل اكتر من مره لاماكن تانيه.
2: ازاي وهو كان بيحب الوحده والهدوء؟
0: لظروف خارجه عن ارادته. لما حصل هجوم البربر الاول حوالي سنه 408 ميلاديه وقتلوا رهبان كتير منهم الانبا موسى الاسود، وسافر رهبان كتير، لكن الانبا ارسانيوس هو الوحيد اللي كانت قلايته بعيده وما قدرش البربر يوصلوا لها. لكن بعد حوالي سنتين يعني سنه 410 ميلاديه حصل هجوم البربر الثاني، فاضطر الانبا ارسانيوس ان هو يسافر لضواحي اسكندريه لمدينه كانوب.
2: كانوب؟ فين كانوب دي؟
0: دي بقى يا ستي اللي بنقول عليها دلوقتي ابو قير في اسكندريه، وكان فيها دير اسمه دير كانوب او دير التوبه، قعد فيه القديس حوالي سنه، لكن اشتقت نفسه تاني لبريه شهيد فرجع لها. وبعد حوالي 20 سنه من رجوع لبريه شهيد يعني حوالي 432 ميلاديه اتجدد هجوم البربر تاني، فساب القديس بريه شهيد وراح دير تره.

0: دير ترى مش ده اللي بيقولوا عليه دير البغل؟
1: ايوه، انت عارفه ليه بقى بيقولوا عليه دير البغل؟
0: انا سمعت ان الدير ده كان فيه بغل بينزل مع الرهبان علشان يملى ميه من النيل، والبغل يطلع ويسيب الراهب عند النيل ويودي الميه للدير، وبعدين يرجع للراهب تاني ويفضل كده لغايه لما يكمل حاجه الدير من الميه.
1: برافو عليكي، بالظبط هو ده اللي كان بيحصل. لكن طبعا لما راح الانبا ارسانيوس فضل عايش في كهف الجبل حوالي 10 سنين، لغايه برضه ما وصل البربر لترى. اضطر ان هو يسافر تاني الكنوب في ضواحي اسكندريه، وهناك جاله وفد من اباء اسكندريه لزيارته، وكانوا زاروه قبل كده في ترى ومرضيش يقعد معاهم وقت طويل، لكن المره دي استقبلهم كويس وقعد معاهم وقت طويل، فسالوه عن الموضوع ده.
2: يا أبي أرسانيوس، ليه المرة دي استقبلت الآباء بسرور والمرة اللي فاتت في ترى مرضتش تقعد معاهم وتتكلم؟
3: يا ابني المرة اللي فاتت أنا خفت عليهم من مشقة الحضور والسفر لترى، وما كلتش ولا شربت، وفضلت واقف لغاية ما اطمنت إنهم رجعوا تاني لبيوتهم بخير، وحبيت أعفيهم من مشقة الحضور تاني لترى، لكن هنا هم قريبين علشان كده الوضع اختلف.
0: وفضل في كانوب فترة طويلة؟
1: لا أبدا، كتر زيارات الناس ليه قلقته وما اتفقتش مع طبعه، وقرر انه يرجع تاني لترى، وعاش اخر 3 سنين من حياته متوحد في جبل ترى.
0: هو القديس ارسانيوس اتنيح هناك؟
1: ايوه، لما وصل القديس ارسانيوس لسن 97 سنه حضر الصوم المقدس واعتكف لمده 40 يوم للصلاه والصوم، لدرجه ان الشياطين بدات تعمل دوشه بره القلايه بتاعته، فانتهرهم وقال لهم:
3: لما يا اعداء الحق، ان كنتم قد اخذتم سلطانا فاقتربوا وادخلوا، وإن كان رئيسكم الذي أرسلكم فلتخزوا ولتنصرفوا، لأني أنا عبد يسوع المسيح الذي يحميني ويحفظني منكم.
1: ولما عرف القديس إن رحيله قرب خرج يفتقد تلاميذه ويعلمهم.
3: اعلموا يا أولادي أن زمن وفادي قد اقترب، وأنا أوصيكم ألا تهتموا بشيء من الأشياء سوى خلاص نفوسكم.
4: معقول يا أبانا هتسيبنا؟ أبانا أرسانيوس إحنا محتاجين لك.
3: ما تخافوش، الساعة جت وأنا هقابل حبيبي ومخلص نفسي رب المجد يسوع.
4: أنت ليه بتبكي يا أبان؟ أنت خايف من الموت؟
3: خايف، خايف من خطاياي.
4: خطاياك؟ بقى معقول يا أبانا أنت تخاف؟
3: خوفي من الساعة دي ملازمني من أول يوم رهبنتي، ولازم يلازمكم كل أيام حياتكم، لأن من لا يبكي هنا زمانا قصيرا يبكي هناك زمانا أطول.
1: وفضل القديس يعلم تلاميذه تعاليم مفيدة جدا جدا، ومن أهمها:
3: اسمعوا يا أولادي، 4 تحفظ النفس: الرحمة لجميع الناس، وترك الغضب، والاحتمال، وإخراج الذنب وطرحه من القلب بالتسبيح.
4: وإيه اللي ممكن يهلك النفس يا أبانا؟
3: التجول من موضع لموضع، ومحبة الاجتماع بأهل الدنيا، وكسرة الطرف، وكسرة الحقد في القلب.
4: وإزاي أقدر أحفظ نفسي من الفكر الرديء؟
3: اقرأ دايما في كتب الوصايا، واطرح الكسل، وقوم بالليل للصلاة، وعيش حياة التواضع الدائم.
4: وإزاي نقدر نوصل لطريق الملكوت؟
3: الوصول للملكوت يساعد عليه الحزن والتنهد الدائم على الخطايا، والبكاء على الذنوب والأسام، والاستعداد للموت كل ساعة وكل يوم.
1: وبكده ختم الأنبا أرسانيوس حياته بكل قداسة وفهم لجوهر الحياة الروحية السليمة.
0: وتنيح القديس العظيم امتى بالظبط؟
1: أنا شايف دموع في عينيك، انت هتعيطي ولا ايه يا سالي؟
0: لا أبدا، الدموع غلبتني.
1: القديس أرسانيوس اتنيح يوم 8 مايو، وبالقبطي يبقى يوم 13 بشنس، وده يوم تذكاره في الكنيسة القبطية. وساب تلاميذ كتير، منهم الأنبا ألكسندروس والأنبا زويل والأنبا دانيال.
0: والدفن جسده الطاهر فين؟
1: الأنبا أرسانيوس دفن في موضع الدفن بالدير اللي كان عامر بالرهبان، وتحط جسده تحت مذبح الكنيسة الرئيسي هناك في جبل ترى.
0: معلم أولاد الملوك اللي كان عنده كل حاجة، أفخر ثيابه وأغلاها وعبيد وفلوس وجاه، لكن ده ما منعهوش انه يقرب من المسيح ويعيش معاه ويزهد في كل حاجة.
1: فاكره لما قلت لك ان ابونا كان عايز يوصل لي رساله معينه من كتاب الانبا ارسانيوس؟ هي دي الرساله. في النهايه غايتنا المسيح، مهما وصلنا ومهما علينا ومهما خدتنا الدنيا لازم نترمي في حضنه وما نهملش علاقتنا بيه.
0: طبعا مش مطلوب مننا نبقى زي الانبا ارسانيوس يا مكرم، لكن على الاقل نقدم اللي نقدر عليه وما نسمحش لاي ظروف تبعدنا عن حضن فدينا وتسرق مننا ملكوتنا.
1: صدقت يا انبا ارسانيوس لما قلت
3: الثقة بالله في كل الأمور وعدم النظر إلى مجد العالم يحمي النفس من كل سوء ويحفظها.
0: بكرة لازم نروح نحضر اجتماع الخدمة.
1: لا النهاردة، لأن احنا بقينا الصبح خلاص يا سالي.
0: معقول بقينا الصبح؟ أنا ما حسيتش بالوقت مع الأنبا أرسانيوس.
1: بقولك إيه، إيه رأيك قبل اجتماع الخدمة نروح كنيسة الأنبا أرسانيوس الجديدة؟ وهي مش بعيدة على فكرة، هنركب مترو الأنفاق وننزل محطة كوتسيكا شرق السكة الحديد.
0: وأنا موافقة.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليلو يا الليلو يا خن فرعون من بيوت من بشيرين بابن غمائص وبنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل.

مبكرا أعترف لك في الشعوب يا رب وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع

رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب، قلبي وجسمي.

الجلود فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخته فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم،

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: لوسيوس سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا.

أنا صرخت إلى الله، الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكل.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دروك سباتريك أيوك عاجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بالعيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

0: كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم جهالة عند الله.
1: كنيسة الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك بترى تقدم.
2: إليك أيها القديس العظيم أرسانيوس، يا من ذهبت كل الجواهر الثمينة واقتنيت اللؤلؤة فائقة الثمن.
1: إليك أيها القديس الذي قطف ثمار السكون وتحدث لغة الملائكة فصار شريكا لهم في التسبيح والتقديس.
2: استبدلت مجد العالم واعتبرت غناه وثراؤه كحلم نائم، فوجدت الواحد الذي هو كل شيء.
1: تكللت بكل النعم أيها القديس اللامع، يا فيلسوف البرية ومرشد الرهبان بقدوته، صاحب الأمر النافذ والمشورة الفاضلة.
2: إلى معلم النفوس الراغبة في التوبة، إلى ذخر الحكمة والفلسفة الحقيقية، إليك يا أرسانيوس النافذ الذي نشر بوسكي العبير الذكي، نقدم هذا العمل ليسترشد بسيرتك كل أولاده.
3: افتح الباب لو سمحت يا مكر.
4: حاضر. ايوه اهلا، ازيك يا بونا؟ اهلا وسهلا، اتفضل قدسك، وحشني خالص.
5: ازيك يا دكتور مكرم، عامل ايه وازاي مدام سالي؟
4: كويسين يا بونا، اتفضل قدسك، اهلا وسهلا. سالي تعالي بسرعه.
3: معقول قدس ابونا ده؟ البيت حصلت له بركه النهارده.
5: ازيكم عاملين ايه؟ قلت انتوا ما بتسالوش اسال انا.
4: احنا صحيح مقصرين بس الظروف يا بونا.
5: ظروف ايه دي اللي بتبعدكم عن الكنيسه وعن الخدمه؟ ده كلام، بقالكوا دلوقتي قد ايه ما حدش شافكم.
3: هنعمل ايه بس يا ابونا، مكرم مشغول بتحضير الدكتوراه بتاعته وانا ما بين البيت والشغل.

0: كورا شباب الأنبروين يقدم
1: كنيسة القبطية وسط كنائس العالم
0: في أوكرانيا
1: الكنيسة

0: تعد كنيستنا القبطية من أقدم كنائس العالم، وهناك العديد من الميزات التي تميزها، وهناك أيضا العديد من التحديات التي واجهتها.
1: وفي ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخومها، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم.
0: إن كنيستنا هي الكنيسة الوحيدة التي تنبأ أشعياء في العهد القديم عن وجود مذبح بها، ليس مذبح وثني لأنه للرب، وليس يهودي لأنه في مصر وليس في أورشليم.
1: وحي من جهة مصر، وضرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها.
0: وها هي نبوءة أخرى عن مجيء المسيح إلى أرض مصر، فهي البلد الوحيدة التي زارها مع العذراء مريم.
1: مبارك شعبي مصر.

0: نشأت الكنيسة القبطية على يد القديس العظيم ماري مرقس أحد السبعين رسولا الذي كان بيته هو أول كنيسة. فقد جاء إلى مصر في عام 58 ميلادية، وكان إنيانوس الإسكافي هو أول من آمن بالمسيح على يده، وبدأت تنتشر المسيحية في كل أرجاء مصر.
1: سلمنا ماري مرقس ما تسلمه من المسيح، لذلك فكنيستنا كنيسة رسولية استمدت قوتها من الرب وتأسست على الإنجيل، وكانت أمينة فيما تسلمته، ليست رجعية أو جامدة، حفظت وديعة الإيمان من جيل إلى جيل.
0: حقا يا كروز زيارنا المصرية، فلقد كنت الصوت الصارخ باسم يسوع المسيح.

0: وبدأت المسيحية تنتشر في مصر، وكان أول تحدي يقابلها هو مدرسة الإسكندرية الوثنية، تلك المدرسة التي كانت تمتلئ بكبار الفلاسفة الوثنيين.
1: فأنشأ ماري ماركوس أول مدرسة لاهوتية في العالم، هي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، لتقف أمام الوثنيين. هذه المدرسة التي خرجت العديد من رجال الإيمان، أمثال بنتينوس الفيلسوف، وأثيناغورس المدافع، وديديموس الضرير، وغيرهم الكثير.
0: لأنكم لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.
1: حقا، إن كنيستنا هي أصل التعليم اللاهوتي، فقد حفظت لنا الإيمان، وكانت لنا الحصن الحصين.

وانا خطايا ورا ظهري بتجرجر، واروح حاكم اخويا لما نضف القلب الاول من وشاخته، واروح حاكم غيري.

نشأت الكنيسة القبطية على يد القديس العظيم ماري مرقس، أحد السبعين رسولا الذي كان بيته هو أول كنيسة. فقد جاء إلى مصر في عام 58 ميلادية، وكان إنيانوس الإسكافي هو أول من آمن بالمسيح على يده.

0: وبدأت المسيحية تنتشر في مصر، وكان أول تحدي يقابلها هو مدرسة الإسكندرية الوثنية، تلك المدرسة التي كانت تمتلئ بكبار الفلاسفة الوثنيين.
1: فأنشأ ماري ماركوس أول مدرسة لاهوتية في العالم، هي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، لتقف أمام الوثنيين. هذه المدرسة التي خرجت العديد من رجال الإيمان، أمثال بنتينوس الفيلسوف، وأثيناغورس المدافع، وديديموس الضرير، وغيرهم الكثير.
0: لأنكم لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.
1: حقا، إن كنيستنا هي أصل التعليم اللاهوتي، فقد حفظت لنا الإيمان، وكانت لنا الحصن الحصين.

0: وزادت بركة الرب الإله في الكنيسة القبطية، فأصبحت منارة للإيمان تشع وتجذب القلوب لها.
1: خرجت منها قلوب لتعلن عن اشتياقها للعريس السماوي، مفضلة التوحد عن أفراح العالم الزائلة.
0: فها هو الشاب القادم من صعيد مصر، سلك طريقا لم يسلكه أحد من قبل، ووضع الأساس الذي بني عليه الرهبنة في العالم كله، إنه القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب كل الرهبان.
1: وامتلأت برية مصر بألاف الرهبان، وأتى السواح من كل أنحاء العالم ليسمعوا كلمة منفعة، وعن طريقهم انتشرت الرهبنة في كل أرجاء الدنيا.
0: إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل أملاكك وأعطي الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني.

0: ولكن كيف يهدأ الشيطان وهو يرى كنيستنا القبطية تزدهر وتنمو؟ وعز عليه أن ينتشر الإيمان في ربوع مصر، فقام يهيج النفوس الضعيفة ويشن حربا على الكنيسة من خلال البدع والهرطقات.
1: فها هو أريوس يظهر ببدعة أن لاهوت الإبن غير مساو للاهوت الآب، وانتشرت الأريوسية حتى جاء وقت كان يمكن أن يصير العالم كله أريوسيا.
0: ويقف البابا العظيم الأنبا أثناسيوس الرسول ليقاوم أريوس، كان العالم كله ضده وكان هو ضد العالم.
1: فسلاما وحبا في كل أوان لمن دعوه الرسول، لروح أثناسيوس لحامل